0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: خليك مع الراوي، ما حقين إلا الرعوي.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا،
4: عبر أثير إذاعتنا،
3: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
6: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
6: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
4: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيز الأب، عزيزة الأمة، امتناعكم عن تحصين أطفالكم بلقاحات التحصين الروتينية أو في إطار الحملات الوطنية يؤدي إلى ضعف شديد في المناعة ويجعلهم أكثر تعرضاً لمخاطر أمراض الطفولة القاتلة، وقد يصل الأمر إلى الوفاة. فاحرصوا على أخذ اللقاحات كافة حفاظاً على حياتهم وصحتهم. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
2: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
3: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
4: لا تشيلي هم يا سعد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة للكهرباء.
3: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
4: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
3: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
4: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
3: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
4: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
3: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
4: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
5: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئول، عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
9: وحي الرحمن وربك يمنحها.
4: مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تكريم شرطي مرور متميز في عدن والشاوش يعلق. عميد معهد أمين ناشر يستعرض مسيرة المعهد وتطوير بنيته التحتية. نائب وزير الصحة يبحث دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة. وكيل الداخلية يتفقد الإصلاحية المركزية بعدن ويؤكد تطوير خدمات التأهيل والرعاية. مدير عام المعلى يؤكد منع بيع المياه في المناطق المرتفعة. الخنبشي يشيد بجهود إصلاح ذات البين ويوجه بمنع التنقيب عن الذهب في منطقة قضية في حضرموت. وأخيرا مدير طور الباحة يتفقد أعمال رصف الشارع الرئيسية ويشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية. ومن العناوين إلى التفاصيل. كرمت نافذة عدن وإذاعة عدنية FM شرطي المرور دبأ حسين صالح حيدرة بشهادة شكر وتقدير، تقديرا لتمييزه وانضباطه وإخلاصه في خدمة المواطنين. وأكد مدير عام شرطة المرور بعدن العميد الركن نصر الشاوش أن التكريم يمثل تقديرا لجميع منتسبي المرور، داعيا الإعلام إلى دعم التوعية المرورية وتعزيز ثقافة الانضباط. من جانبه أكد رئيس تحرير نافذة عدن وعدنية FM أن هذا التميز والانضباط وحسن التصرف والإخلاق العالية في التعامل مع المواطنين من قبل شرطي المرور دبأ ما هو إلا انعكاس لوجود قيادة حثتهم وتابعتهم على ذلك. استعرض عميد معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية الدكتور جمال ناصر أنديب سالم بعدن مسيرة المعهد الممتدة لأكثر من 60 عاما، مؤكدا دوره في تأهيل الكوادر الصحية والطبية وتميز خريجيه محليا وخليجيا، وأوضح استمرار أعمال تطوير البنية التحتية بدعم منظمة اليونس، داعيا طلاب البكالوريوس التكميلية إلى الالتزام بالدراسة، محذرا من أن استمرار الغياب قد يؤدي إلى الفصل النهائي. تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد محمد عاطف صالح الإصلاحية المركزية بعدن واطلع على أوضاع النزلاء والخدمات الصحية وبرامج التدريب والتأهيل، وأكد اهتمام الوزارة بتطوير المؤسسات الإصلاحية وتحسين الرعاية والخدمات، موجها بسرعة متابعة احتياجات النزلاء وتعزيز برامج إعادة التأهيل. ناقش مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة مع المواطنين أوضاع خدمة المياه واستعرض أبرز التحديات والحلول المقترحة لتحسين التوزيع، وأكد استمرار التنسيق مع مؤسسة المياه موجها بمنع بيع المياه في المناطق المرتفعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في التوزيع والحد من التجاوزات. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشية بجهود لجنة إصلاح ذات البين في احتواء تداعيات حادثة منطقة قضية، مثمنا دورها في تعزيز السلم المجتمعي، كما وجه بمنع أي أعمال للبحث أو التنقيب عن الذهب في المنطقة حفاظا على الأمن ومنع إثارة النزاعات. ناقش مدير وزارة الصناعة والتجارة سالم الوالي في عدن آلية تطوير برامج دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأقر الاجتماع إعداد خطة فنية ومالية وإنشاء سجل إلكتروني موحد للمستفيدين بهدف تحسين كفاءة تنفيذ البرامج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأخيرا تفقد مدير عام مديرية طول الباحة بمحافظة لحج الدكتور عارف ناسي الطاهرية أعمال رصف الشارع الرئيسي ضمن مشروع تحسين البنية التحتية واطلع على مستوى الإنجاز ومراحل التنفيذ، وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدا مواصلة دعم المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين. كان
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 98.1 في عدن ولحج أبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. أترككم برعاية الرحمن، كان معكم عدنان شيباني، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. تكريم شرطي مرور متميز في عدن والشاوش يعلق. عميد معهد أمين ناشر يستعرض مسيرة المعهد وتطوير بنيته التحتية. نائب وزير الصحة يبحث دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة. وكيل الداخلية يتفقد الإصلاحية المركزية بعدن ويؤكد تطوير خدمات التأهيل والرعاية. مدير عام المعلى يؤكد منع بيع المياه في المناطق المرتفعة. الخنبشي يشيد بجهود إصلاح ذات البين ويوجه بمنع التنقيب عن الذهب في منطقة قضية في حضرموت. وأخيرا مدير طور الباحة يتفقد أعمال رصف الشارع الرئيسية ويشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية. ومن العناوين إلى التفاصيل. كرمت نافذة عدن وإذاعة عدنية FM شرطي المرور دبأ حسين صالح حيدرة بشهادة شكر وتقدير، تقديرا لتمييزه وانضباطه وإخلاصه في خدمة المواطنين. وأكد مدير عام شرطة المرور بعدن العميد الركن نصر الشاوش أن التكريم يمثل تقديرا لجميع منتسبي المرور، داعيا الإعلام إلى دعم التوعية المرورية وتعزيز ثقافة الانضباط. من جانبه أكد رئيس تحرير نافذة عدن وعدنية FM أن هذا التميز والانضباط وحسن التصرف والإخلاق العالية في التعامل مع المواطنين من قبل شرطي المرور دبأ ما هو إلا انعكاس لوجود قيادة حثتهم وتابعتهم على ذلك. استعرض عميد معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية الدكتور جمال ناصر أنديب سالم بعدن مسيرة المعهد الممتدة لأكثر من 60 عاما، مؤكدا دوره في تأهيل الكوادر الصحية والطبية وتميز خريجيه محليا وخليجيا، وأوضح استمرار أعمال تطوير البنية التحتية بدعم منظمة اليونس، داعيا طلاب البكالوريوس التكميلية إلى الالتزام بالدراسة، محذرا من أن استمرار الغياب قد يؤدي إلى الفصل النهائي. تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد محمد عاطف صالح الإصلاحية المركزية بعدن واطلع على أوضاع النزلاء والخدمات الصحية وبرامج التدريب والتأهيل، وأكد اهتمام الوزارة بتطوير المؤسسات الإصلاحية وتحسين الرعاية والخدمات، موجها بسرعة متابعة احتياجات النزلاء وتعزيز برامج إعادة التأهيل. ناقش مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة مع المواطنين أوضاع خدمة المياه واستعرض أبرز التحديات والحلول المقترحة لتحسين التوزيع، وأكد استمرار التنسيق مع مؤسسة المياه موجها بمنع بيع المياه في المناطق المرتفعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في التوزيع والحد من التجاوزات. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشية بجهود لجنة إصلاح ذات البين في احتواء تداعيات حادثة منطقة قضية، مثمنا دورها في تعزيز السلم المجتمعي، كما وجه بمنع أي أعمال للبحث أو التنقيب عن الذهب في المنطقة حفاظا على الأمن ومنع إثارة النزاعات. ناقش مدير وزارة الصناعة والتجارة سالم الوالي في عدن آلية تطوير برامج دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأقر الاجتماع إعداد خطة فنية ومالية وإنشاء سجل إلكتروني موحد للمستفيدين بهدف تحسين كفاءة تنفيذ البرامج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأخيرا تفقد مدير عام مديرية طول الباحة بمحافظة لحج الدكتور عارف ناسي الطاهرية أعمال رصف الشارع الرئيسي ضمن مشروع تحسين البنية التحتية واطلع على مستوى الإنجاز ومراحل التنفيذ، وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدا مواصلة دعم المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين. كان
كان هذا كل ما لدينا في حصاد الأربعاء والعشرون الساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي، أو استمعوا إلينا على 98.1 في عدن ولحج أبيان والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. أترككم برعاية الرحمن، كان معكم عدنان شيباني، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، ومن الغسالة للشاشة، ومن الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر، هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر، ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-44.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عالما من التكنولوجيا في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
2: لا تفوت الفرصة
1: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: عدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.

عشت طول عمري اوقف في جمايلي الغالية علي اجيب من عمري كفي ولاقي فين اغلى هدية لو عشت طول عمري اوقف في جمايلي الغالية علي

0: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مرورا بالجراحة الدقيقة ووصولا إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.

0: عبر أثير إذاعتنا.
1: عبر أثير إذاعتنا.
0: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بل للاختيار الصحيح.
0: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4047 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: آدمية اف ام تقدم برنامج صباح الورد.
1: صباح الورد.
2: صباح الورد يا عدن.
0: في كل صباح بداية تستحق أن تكون مختلفة، توصلكم بالصورة الكاملة من أول خبر إلى أدق التفاصيل التي تهم يومكم. صباح مميز يبدأ معكم من هنا، من برنامج صباح الورد. أبرز أخبار اليوم نضعها بين أيديكم بوضوح ومصداقية، ومن قلب السوق نأخذكم في جولة سريعة نرصد فيها حركة العملات وننقل الأسعار كما هي في الواقع. نفتح ملفات وقضايا تمس حياتكم لنقرب الصورة أكثر. صباح الورد. صباح الورد معكم. نبدأ يوماً جديد. انتظرونا في برنامج صباح الورد من الساعة 9 إلى الساعة 10 صباحاً على إذاعة عدنية اف ام 88.9. عدنية اف ام، لون جديد.

0: ويا صباح الخير ويا صباح العافية على كل اللي بيستمعوا لنا وبيتابعونا على عدنية FM. صباح الفل وصباح الورد والياسمين على أحلى متابعين وأحلى مستمعين. صباح الورد، يا صباح الخير، يا صباح العوافي، يا صباح النشاط على كل الناس الحلوة اللي مراعية ومنتظرة لنا بفارغ الصبر بكل حب بكل شغف. أهلا وسهلا فيكم في برنامجكم صباح الورد على عدنية FM. صباح الفرص الجديدة اللي دائما بتخلق معنا في كل يوم جديد، فعشان كده لا تخلوهاش تروح من غير أن تبتسموا للحياة وتؤمنوا بالله إن اليوم إن شاء الله بيكون جميل والقادم أجمل. صباح الخير والأمل لكل اللي بيصنع الأمل رغم كل الظروف، دائما بيختار التفاؤل والتحديات. صباحكم كله خير بإذن الله. مستمعينا ومتابعينا الأحباء، يا صباح الفل عليكم، ومهما صبحنا عليكم ما بنوافي حبنا ولا بنعبر لكم عن حبنا وامتناننا لتواجدكم معنا دائما. أحلى متابعين وأوفى متابعين ومستمعين أينما كنتم، داخل عدن أو خارج عدن، داخل البلد أو خارج البلد، في كل مكان لكم أطيب أتمنيات وأحلى التحايا. إذن متابعينا ومستمعينا الأحبة، أهلا وسهلا فيكم في برنامج صباح الورد، ويوم جديد في نهاية هذا الأسبوع معكم سمية سمير. إذا مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة، كما عودناكم دائما في بداية حلقتنا نتعرف على أحوال الطقس لهذا اليوم، كيف الأجواء، كيف الرياح، كيف الأمطار بتكون. خلنا ننتقل لأولى فقرات برنامجنا وهو أحوال الطقس. حالة الطقس. إذن مستمعينا ومتابعينا الأحباء، إليكم حالة الطقس لهذا اليوم الموافق 30 يوليو 2026، وهو لهذا اليوم المتوقع إن شاء الله بمشيئة الله. فالمرتفعات الجبلية الطقس صحو إلى غائب جزئيا، يتحول إلى الغائب مع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة مصحوبة بالرياح الهابطة وتساقط حبات البرد أحيانا على أجزاء من محافظات صعدة، عمبران، حجة، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، دعز، الضالع والبيضاء، وأيضا متفرقة الأمطار ويصحبها الرعد على أجزاء من مرتفعات لحج، أبين، شبوة، حضرموت، المهرة خلال فترتي الظهيرة والمساء، ويتشكل معها ضباب خلال الفترة المسائية على أجزاء من المنحدرات والطرقات الجبلية. بالنسبة لبعض المحافظات ودرجة الحرارة فيها هي والطقس أيضا، نقول في صنعاء هي 16 إلى 32 درجة مئوية، والطقس صحو غائم جزئيا ووجود أمطار رعدية. في تعز فهي 20 إلى 32 درجة مئوية، والطقس غائم جزئيا إلى غائم ووجود أمطار رعدية. بالنسبة للضالع فهي 20 إلى 33، والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا وتواجد أمطار متفرقة. أما في البعوث لحج فهي 18 إلى 33، والطقس صحو غائم جزئيا وتواجد أمطار رعدية. ننتقل ننتقل إلى المناطق الصحراوية، فالطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا حار إلى شديد الحرارة، تتراوح درجة الحرارة العظمى بين 40 إلى 45 درجة مئوية، وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من صحاري محافظتي المهرة وحضرموت. أما الرياح شمالية شرقية معتدلة تنشط أحيانا وتعمل على إثارة الأتربة والرمال. المناطق التي في المناطق الصحراوية أو المحافظات في المناطق الصحراوية ودرجة الحرارة فيها هي مثل سيئون، هي 27 إلى 43 درجة مئوية، والطقس صحو إلى غائم جزئيا وأيضا وجود سحب ركامية. أما في مأرب فهي 26 إلى 41 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، وفيها أيضا يتواجد سحب ممطرة. بالنسبة للمناطق الساحلية فالطقس فيها غائم جزئيا حار ورطب مع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعد على أجزاء من سهل تهامة والسواحل الغربية. أما الرياح نشطة إلى شديدة السرعة تتراوح بين 25 إلى 50 عقدة حول أرخبيل سقطرى وعلى خليج عدن والسواحل الشرقية والجنوبية. بالنسبة لدرجة الحرارة في عدن فهي من 31 إلى 37 والطقس غائم جزئيا وإلى مغبر نسبيا. أما في المكلا فهي من 28 إلى 34 والطقس فيها غائم جزئيا إلى أمطار خفيفة وتواجد أيضا شابورة مائية. بالنسبة أيضا للحديدة فهي 32 إلى 37 والطقس صحو إلى غائم جزئيا وتواجد أمطار متفرقة. في زنجبار فالدرجة الحرارة فيها 29 إلى 39 والطقس صحو إلى غائم جزئيا وتواجد سحب ممطرة. أيضا في الحوطلة حج هي من 29 إلى 41 والطقس فيها صحو إلى غائم جزئيا، أما أيضا وتتواجد فيها سحب ممطرة. أما في الحبيلين هي 27 إلى 37 والطقس هو صحو إلى غائم جزئيا وتواجد أمطار متفرقة. إذا متابعنا ومحبينا هذه كانت أحوال الطقس لهذا اليوم المتوقع بإذن الله الموافق 30 يوليو 2026. إذا دعونا ننتقل إلى موضوع حلقة اليوم. كالعادة بعد أحوال الطقس يجب علينا أن ننتقل لأسعار الصرف، ولكن كما قلنا مسبقا بما أن أسعار الصرف مستقرة وكما هي ليس فيها اختلاف، ما بنكرر كل يوم أسعار الصرف غير في تواجد الاختلاف نوعا ما أو للتذكير في بعض الأحيان. إذا خلونا الآن ننتقل إلى فقرتنا التالية وهي فقرة حلقة اليوم.
1: قضية اليوم.

مستمعينا الكرام، متابعينا الأحباء، ها نحن الآن انتقلنا إلى موضوع حلقة اليوم، واللي بنناقش فيه موضوع أثار الجدل كثيرا في الفترة الذي فاتت. لذلك حبينا اليوم نتناول هذا الموضوع، وإن شاء الله بيكون معنا ضيفنا اليوم لتوضيح بعض الأمور. إذن متابعينا ومستمعينا، اليوم نتحدث عن المنح الدراسية، هل هي استحقاق أم وساطة؟ فلذلك نريد أن نتعرف على هذا الموضوع أكثر وأكثر. ما المعايير التي تمنح عفوا للخريجين الذين يحصلون على المنح الدراسية؟ يعني أهم النقاط وأهم الشروط لمنح المنح الدراسية هذه. إذن بيكون إن شاء الله اليوم معنا أحد المتواجدين أو أحد الأشخاص من وزارة التعليم العالي بإذن الله. بعد الفاصل طبعا بنتناول مع بعض النقاط المهمة. لماذا أخذنا هذا الموضوع؟ أخذنا هذا الموضوع يا جماعة الخير لأنه طبعا لا يخفى المشهد على الجميع أنه بالفترة الأخيرة انتشرت كثير من المنشورات والشكاوي حول هذا الموضوع، أنه المنح الدراسية التي منحت في الفترة الأخيرة للخريجين كانت أكثرهم لأبناء المسائل، من غير ذكر أسماء طبعا، كلنا شفنا وشاهدنا وسمعنا. فذهبت المنح الدراسية أغلبها للمسائل، بينما المستحقين فعلا والمتفوقين لم يحصلوا على أي منحة، وليس هنالك لا اهتمام ولا تنمية ولا تطوير في الدراسة ولا تقدير للأوائل والمتفوقين. فأصبح الشعب هائج بهذا السبب، لأنه في تظلم كبير، أنه حتى التعليم اللي يعني متواجد والمفروض نحن نبني فيه مستقبل أكبر، وأنه معنا أولاد متفوقين وأوائل، لازم يجب أنه يكون في لهم تنمية وتطوير وأنهم يحصل لهم دعم وتأهيل أكثر، لم يحصلوا على ما يستحقوه، وكأن مجهودهم وتفوقهم يركن في الرف كما يقولون. فلذلك أصبح في جدال كبيرة حول الموضوع، إنه ليش هذه المنح تمنح لأبناء المسائل اللي هم أساسا مش ناقصهم حاجة، رواتب معهم 3/4 رواتب، يعني أحسن من المواطن العادي. يعني المواطن العادي مش قادر يستلم راتبه اللي له 3/4 5/6 شهور مش متواجد، مش قادر يحصل على خدمات كالكهرباء، الأسعار، الماء، أبسط الحاجة مش قادر إنه يوصل له. فأنت كمسؤول أنت معك بدل الراتب 3، معك بدل البيت 5، معك بدل السفر جالس السفر في كل مكان، إذا قلت أي تروح أحسن مستشفى وتتعالج أحسن علاج، وعاده فوق ده كله تاخذوا منح واشياء من حق ايضا ابنائنا، اللي هي ابسط حاجه اللي هي المنح الدراسيه. فهنا في هيجان كبير من الشعب، فلذلك كيف ليش. فاليوم حابين احنا ناخذ هذا الموضوع، اولا لنستمع لارائكم طبعا متابعينا. طبعا تنويه، انا طول ما معي الضيف انا يمكن ما اقدرش اشبك بينكم الاثنين، عندي في مشكلة بسيطة في الجوال، ما قدرش أشبك جوالين مع بعض في الحلقة، فبالتالي طول ما معي الضيف أنا ما بقدرش أستقبل اتصالات أخرى. إذا في اتصالات بإذن الله بكمل معاكم الحلقة بعد الساعة 10، يعني ممكن بفتح مجال للاتصالات إذا في اتصالات، إذا ما فيش اتصالات فبضطر نقفل الحلقة سريعا. لذلك متابعينا ومستمعينا الأحباء، إحنا حابين تكونوا متواجدين معنا، نستمع لتعليقاتكم وأراكم حول هذا الموضوع أولا. ثانيا معنا بيكون إن شاء الله ضيفنا بعد الفاصل الإعلاني، بيوضح معنا بعض النقاط وبنعرف منه بعض النقاط المهمة حول هذا الموضوع. إذن ما بنكترش معكم الكلام، ولكن دعونا نذكركم بأرقامنا، هي 7-7-4-6-8-99-99 أو عبر الأرضي 02-8-5-1-88-8. أكرر 7-7-4-6-8-99-99 أو عبر الأرضي 02-5-02-8-5-1-88-8.
إذن متابعين ومحبين عدنية FM نحن معكم إن شاء الله بعد الفاصل إعلاني في هذا اليوم لحلقة اليوم. هل المنح الدراسية هي استحقاق أم وساطة لمن لهم القيادة ولمن لهم المصلحة العامة وإلى آخره من المسائل وإلى آخره، أو هي فعلا تكون مستحقة لأبنائنا المتفوقين والأوائل والذين تعبوا وجاهدوا بوقتهم وبشبابهم بكل شيء وبمجهودهم لنيل أعلى الدرجات؟ فهل هذا هو مصيرهم؟ هل هذه هي النتيجة النهائية التي يستحقوها؟ هذا وأكثر بنعرفه إن شاء الله بعد الفاصل. خليكم معنا، تروحوش بعيد في عدنية FM من برنامج صباح الورد.

0: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استغراق، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
4: لمن فاته التسجيل في الفصل الثاني، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة، وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة، وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
6: من أي مكان
4: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت،
6: تعلم أينما كنت.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: 88.9 عندي ما دخل في البال. عدنية FM.

0: 88 فاصلة 9
1: يا حبيبي حيث ما
0: عاد لي يا اس ام لون جديد

عدنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء بعد الفاصل الإعلاني، ونعود لموضوع حلقة اليوم من برنامج صباح الورد، واللي بنتحدث فيه عن المنح الدراسية التي منحت للخريجين، هل هي عن استحقاق أم هي بالوساطة؟ طبعا المنح الدراسية دائما تمنح لتكون صناعة لمستقبل الخريجين وشبابنا، دعم للطلاب المتفوقين والمستحقين، لكن عندما ترتفع أصوات تتحدث عن أن بعض المنح للأسف تذهب للمحسوبية والوساطة بدلا من الكفاءة، هنا يصبح من حق المجتمع أنه يتساءل ويصرخ ويرفض هذا الفعل. فهل وصلت هذه الفرص فعلا إلى أصحابها، أم أن هناك وساطة ما زالت تحرم بعض المجتهدين من حقهم؟ إذن اليوم بيكون معنا الأستاذ شهاب، بإذن الله بيكون بعد دقائق معنا، عفوا الأستاذ زايد جمعان بن شهاب اللي إن شاء الله بيكون معنا، وهو مدير عام الإعلام والعلاقات العامة لوزارة التعليم العالي. بعد دقائق بيكون معنا، خليكم معنا، بنتواصل معاه وبنجاوب أو بيجاوب معنا على بعض الأسئلة والتساؤلات. إذن لا تروحوش بعيد، دقائق وراجعين لكم.

0: مستمعين الكرام متابعين الأحباء، معنا ومعكم عبر الهاتف الأستاذ زايد جمعان بن شهاب، مدير عام الإعلام والعلاقات العامة لوزارة التعليم العالي. أستاذ زايد صباح الخير عليك.
1: صباح النور. مرحبا زميلتنا سمية، وصبح على السادة المستمعين بالخير يا رب.
0: آمين، الله يعطيك العافية. شكرا لك طبعا على تواجدك معنا اليوم، بحكم أنه في هذه الفترة صار جدل كبير حول موضوع المنح الدراسية، فهل يا ترى هل المنح هذه فعلا تذهب لمستحقيها أم أنها تذهب بالوساطات وإلى آخره؟ لذلك قررنا أن تكون معنا لتجيب معنا على بعض الأسئلة والأسئلة والنقاط المهمة حول هذا الموضوع. إذن أستاذ زايد، حابين في البداية نعرف أنه هذه المنح الدراسية التي تصدر للطلاب المتفوقين، ما هي المعايير الأساسية والنقاط الأساسية لاختيار المستفيدين من هذه المنح الدراسية؟ ممكن حنوضح لكل الناس على أي أساس يتم اختيار المستفيدين لهذه المنح؟
1: نعم، قبل الإجابة على سؤالك نعم، أريد أن أوضح أيضا أنه ما يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي خلال هذه الأيام الماضية من تقرير، هو تقرير يعني مضى عليه سنوات كثيرة، وعملت الوزارة خلال الفترة الماضية على كثير من الإصلاحات اللي فعلا تضمن أن تكون المنح لمستحقيها. وبالنسبة لسؤالك حول آلية اختيار المستفيدين من المنح الدراسية، طبعا المنح الدراسية هو اللي هي موارد المنح الدراسية الآن اللي موجودة مع الوزارة، هي عبارة عن منح تبادل ثقافي، هو نوع واحد من المنح اللي هي عبارة عن اتفاقيات ثنائية مع عدد محدود من الدول الصديقة والشقيقة، بموجبها هذه الدول تمنح مقاعد لبلادنا يعني. هذه موارد تحرص الدولة دائما تكون في علاقات متصلة مع الدول الشقيقة والصديقة، فتحاول أنها تستفيد وتمنح هذه المنح لأوائل الجمهورية، خاصة منح الدراسات الجامعية. فتجري الوزارة خلال السنوات الماضية امتحان مفاضلة لكل الطلبة الحاصلين على معدل 90%، تسمح لهم الوزارة بالدخول عن طريق التسجيل، إعلان أول في البداية عن إعلان عن امتحان المفاضلة، وبعد ذلك يتم تسجيل الطلبة، وتعرض الوزارة أيضا أسماء الطلبة المقبولين في امتحان المفاضلة. طبعا امتحان المفاضلة مراكز يجري من امتحان المفاضلة في 4 مراكز امتحانية، مركز في حضرموت، ومركز في عدن، مركز في تعز، ومركز في مأرب. يتجمع كل الطلبة الراغبين بالحصول على منح في يوم واحد، ويجرى لهم امتحان مفاضلة. طبعا آلية الامتحان هو إلكتروني، يعني التصحيح الإلكتروني، وتعلن النتائج بعد أيام من انتهاء يعني امتحان المفاضلة بكل شفافية، تعرض كل الأسماء والترتيب كامل، ويفتح مجال أيضا للتظلم للطلبة أنهم يفتحوا ملفات ويتظلموا على هذه النتائج.
0: جميل،
1: المجال الباب مفتوح للتظلم طبعا. بعد ذلك تقوم الوزارة بعد امتحان المفاضلة ونتائج المفاضلة، طبعا نتائج المفاضلة مبنية على 70% من امتحان المفاضلة التي تقوم به الوزارة، و30% من نتيجة الثانوية العامة، وتوزع المنح بالمناصفة 50% للمحافظات الشمالية و50% للمحافظات الجنوبية.
0: كم تقريبا منح يا أستاذ زايد؟
1: المنح تختلف طبعا، يعني لأنه زي ما قلت لك هو عبارة عن اتفاقيات موقعة، في بعض السنوات بعض الدول تعتذر، وفي بعض الدول يعني بعد التواصل معاه وهكذا تمنح. فالعدد بالنسبة للعدد مش يعني واضح سنويا أنه كذا كذا منح. ولكن انه كل الموارد الان منح اللي يتم تخضع وفق هذه الآلية. وبعد ذلك بعد ما يتم الانتهاء من نتائج امتحان المفاضلة تعد كشوفات بالمحافظات، يعني مثلا خريجين ثانوية العامة في عدن يوضعوا في كشف واحد ويرتب بحسب أعلى معدل في امتحان المفاضلة واللي هو 30% من نسبة الثانوية العامة، شهادة الثانوية العامة. بناء على هذه النتائج تعلن الوزارة عن يعني الدول المتاحة، فمثلا تبدأ إعلان نتائج بالمجر لأن دولة المجر تحتاج التنسيق في فترات يعني مبكرة. الصين بعد ذلك تبدأ كل لما تكون في يعني منح متاحة من دولة تعلن الوزارة وتوزعها على الأوائل من كل المحافظات بحسب حصة كل محافظة. فهنا تقريبا تم تحقيق يعني المساواة والعدالة، مبدأ المساواة والعدالة وأيضا حتى الشفافية، لأنه تعلن النتائج ويفتح مجال أيضا للتظلم، أنه الوزارة تسمح لأي شخص أنه يأتي إلى الوزارة ويتظلم ويفتح ملف أي شخص، مش ملفه فقط ولكن أي شخص، إذا شك أنه هذا الشخص غير مستحب يفتح ملفه ويطمئن ويتعرف على أن هذه النتيجة حقيقية أم أنها يعني غير حقيقية.
0: طيب
1: هذه هي الآلية اللي تجري بها.
0: نعم. طيب أستاذي إيش هي أو إيش هو الهدف الأساسي مثلا من هذه المنحة الدراسية؟
1: الهدف الأساسي طبعا الطلبة هم الطلبة الأوائل، ما يحصلوا على هذه المنح إلا هم الطلبة الأوائل. الطلبة الأوائل الوزارة تعطي فرصة بأن يدرسوا في جامعات في الخارج، يعني لها تصنيف أكبر، لديها إمكانيات أكبر، إمكانياتها كبيرة من ناحية التجهيزات، المعامل، المكتبات، الظروف المهيئة. فالوزارة ترى أنه أوائل الجمهورية يجب أن نستفيد من هذه الموارد ومن هذه الفرص بأن يأخذوا أو يحصلوا على تعليم أفضل، طالما هناك فرص موجودة فيجب عليهم يجب أن يحصلوا على فرص أكبر أفضل.
0: طيب أستاذي المنح هذه تكون مثلا شاملة شيء معين، مثلا مصاريف، سكن، إيش المنح هذه تكون شاملة عادة؟
1: طبعا تختلف من دولة إلى دولة، فبعض الدول تقدم مثلا سكنات داخلية وهكذا وتختلف من دولة، زي ما قلت لك من دولة إلى دولة على حسب ظروف الدولة وعلى حسب إمكانياتها تقدم هذه.
0: جميل. طيب هل هناك في معايير معينة ومعلنة للمفاضلة، لاختبار المفاضلة وكذا؟
1: بالنسبة للمعايير المعلنة هي معايير معلنة فعلا وشفافة وبحسب كل دولة. بعض الدول تشترط مثلا يعني في معاييرها تخصصات معينة، انه والله مثلا التخصصات الطبية في عدد محدد مثلا للتخصصات الطبية، وفي على حسب التخصصات، يعني مثلا انه الدولة ما تسمح للطلبة الدوليين مثلا من الخارج انهم يحصلوا على نسب كبيرة مثلا من تخصصات القمة او يسمونها تخصصات القمة اللي هو تخصصات الطبية تخصصات فبالنسبة للشروط طبعا مع الإعلان، والشروط اللي تشترطها المنحة مع الإعلان، بحيث انه الطالب الراغب مثلا في الدراسة واللي لديه الفرصة ان يدرس في دولة يعرف هذه الشروط ويعرف هذه الالتزامات، بحيث انه يعني يكون مستعد لهذه الاشتراطات.
0: إذن أستاذ زايد أيضا حابين كمان نعرف كيف ممكن تتعاملوا مع الشكاوي والتظلمات التي تتوجه لكم من قبل الخريجين أو الطلاب، هل يتم فتح الملف، ما هي النقاط الأساسية اللي تقومون بها والإجراءات حول تظلم الطلاب أو الشكاوي؟
1: طبعا طبعا الوزارة تنظر إلى أي شكوى باعتبارها حق مشروع للطالب. وكل الطلاب الذين يعني قدموا تظلمات أو أتوا إلى الوزارة تم الرد عليهم واقتنعوا بالردود وشافوا أن الواقع فعلا حقيقي وأنه فيه طلبة يعني أكثر استحقاقا منه. لكن نحن ندعو فعلا أنه أي طالب يرى فيه يعني أنه عنده حصل على يعني وقع عليه ظلم لأنه يلجأ إلى الوزارة ويتواصل مع الوزارة أو يأتي إلى الوزارة ويستوضح منها بدل من يعني تلقى التهم جزافا على الوزارة من خلال منصات التواصل الاجتماعي. هذا يعني عمل غير مؤسسي ولا يأتي بجدوى يعني.
0: طيب كيف يتم نشر أسماء المقبولين ودرجات المفاضلة؟
1: أسماء المقبولين طبعا الوزارة عدت منصة ويسجل الطلبة فيها ومن خلال المنصة تطلع أسماء المقبولين ويتم التعرف حتى يتواصلوا أيضا مع المقبولين يتم التواصل معهم من خلال الأرقام التي أرقام التواصل التي يضعوها يتم التواصل مع الجميع بل أنه يتم التواصل مع الجميع ويعني خصوصا الأوائل أنه عندما يتم تحديد المنح يتم التواصل معه وعرض عليه هذه الفرصة لأنه البعض لما تعلن أسماء من دون التواصل معه خصوصا بعض الأوائل من الطالبات يصعب عليها مثلا السفر في بعض الدول
0: صحيح.
1: فيتم التواصل مع الطلبة الأوائل الحاصلين على المنح وعرض عليهم هذه الفرص بحيث أنها ما تضيع وتستفيد منها إذا ما كان الشخص راغب فيها يستفيد منها شخص آخر شخص آخر من الطلبة الأوائل
0: يعني. أيوة. طب هو أنتم هل أنتم تعملوا مثلا إحصاء أو

0: حلو
1: جميل.
0: فهنا ان يعني الطلبه لما يشوفوا يقولك انا افضل من هذا الطالب. صحيح انت افضل من هذا الطالب، لكن المحافظه هذه يعني المعدلات فيها مش زي عدن مثلا.
1: صحيح.
0: وهذه هي حصه هذه المحافظه من التاهيل. فبعض الطلبه يقولك لا انا معدلي 99 وما حصلت على منحه، لكن انت معدلك 99 وما حصلت على منحه. كم عدد الطلبه الذين امامك وكم نسبه يعني المحافظه من هذه المنحه؟ فهذه طبعا فيها اشكاليات. البعض يرى انه متظلم ورى انه او رأى انه وقع عليه ظلم في هذا الامر، ولكن الموارد المنحيه اساسا محدوده جدا.
1: نعم.
0: لا يمكن يعني توزيعها بما يرضي الجميع.
1: نعم.
0: ولكن الوزارة تحاول أنها تضع تعمل على هذه المبادئ التي ذكرتها.
1: نعم.
0: وتترك الفرصة لجميع أبناء المحافظات في التأهيل.
1: جميل. طيب يا أستاذ زايد، دحين بما أن احنا وضحنا للمستمعين والمتابعين حول هذه النقاط المهمة، كيف يتم اختيار الخريجين وكيف العدالة والمفاضلة وإلى آخره، ما رأيك بالذي صاير في الفترة الأخيرة وأنه المنح ذهبت لأبناء المسؤولين والوساطة وإلى آخره وما يقال، ما رأيك أنت حول هذا الموضوع بحكم أنك شخص الآن من وزارة التعليم العالي حابب توجه مثلا الكلام الصحيح أو الرسالة الصحيحة، أو إيش رأيك الشخصي حتى حول هذا الموضوع للمتابعين والمستمعين؟
0: طبعا ما يتم تداوله هو تقرير في وسائل التواصل الاجتماعي، ويعني احدث هذه يعني الترند. هو تقرير تم اعداده في تقريبا 2022 او 2023.
1: جميل.
0: بعد هذه الفتره قامت الوزاره ب يعني عمل كثير من الإصلاحات التي ذكرتها أنا من خلال الآليات.
1: يعني هو حقيقي، عفوا هو حقيقي التقرير أساسا؟ كانت المنح ذاهبة لبعض أبناء المسائل في الفترة.
0: طبعا هو إرث يعني من ما قبل حتى العاصمة المؤقتة.
1: أيوة،
0: هذا هو عبارة عن إرث قديم. بعض النقاط تم توضيحها أيضا برد، مش يعني تم بعض النقاط تم توضيحها برد من الوزارة. وبعضها تم يعني الاستفادة منها وعمل كثير من الإصلاحات.
1: يعني الآن نقدر نقول إنه في عدالة مضمونة للطلاب المستحقين لهذه المنح.
0: نعم.
1: وصار والناس وبعيدا عن الكلام اللي بيصير حاليا في السوشيال.
0: نعم، هذا الأمر معمول به. وأيضا أحب أن أوضح أنه منح الدراسات الجامعية، تكلمت أنا عن منح الدراسات الجامعية، لكن بالنسبة لمنح الدراسات العليا من أجل تعظيم الفائدة منها قامت الوزارة بتوجيه من معالي الوزير الدكتور أمين نعمان المهدسي بتخصيصها لكلها كامل لأعضاء هيئات التدريس في الجامعات للتأهيل أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، من أجل فعلا لأن الجامعات هي التي تستحق هذا النوع من التأهيل، وبالتالي بعد أن يتأهل هذا الطالب أو هذا الأستاذ الجامعي ويحصل على الدرجة الشهادات العليا يأتي ويخدم في الجامعات ويقدم أيضا إسهامات لأبناء الوطن. فالإصلاحات كثيرة والتوجهات الآن نحو هذه الإصلاحات بشكل أكبر فعلا من خلال يعني إنشاء منصة متكاملة تضع مشروع الابتعاث واضح وشفاف أمام الجميع. هذه الخطوات، بل إن الوزارة تسعى إلى خطوات أكبر زي ما قلت لك. والقادم إن شاء الله بيكون أفضل يعني.
1: إن شاء الله. طبعا أولا ملحوظة فقط للمستمعين لنا عبر الإذاعة، إحنا في دقائق بيفصل علينا الهواء بيروح على إعلانات، إنما بالبث المباشر إحنا بنستمر مع ضيفنا، وبعد كده إن شاء الله بكمل معاكم الحلقة بإذن الله إذا في أي اتصالات وأخذ تعليقاتكم حول هذا الموضوع إن شاء الله بنكمل معاكم. إذا نرجع لك أستاذ زايد.

0: إيش هي مثلاً الإضافة اللي حاب إنك تضيفها حول هذا الموضوع، أو الرسالة اللي حاب توجهها للطلاب اللي شايفين إنهم انحرموا من حقهم وإنهم كانوا مستحقين ولم يحصلوا على حقهم في هذه المنحة؟ تفضل.
1: بالنسبة للطلبة اللي هم فعلاً بعض الحالات إنه هم اجتهدوا وحققوا معدلات ممتازة، ولكن الفرصة ما تأتت لهم بحكم أنه هناك أيضا طلبة أفضل في من ناحية المعدل. أنا أوجه لهم رسالة لهؤلاء الطلاب أن يثقوا بأن الوزارة حريصة فعلا على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص، وإذا كان لدى أي متقدم ملاحظات أو يعتقد أن هناك خطأ، أبواب الوزارة مفتوحة في وقت الدوام الرسمي ويستقبل كل المتظلمين وفق الإجراءات
0: المحددة. فين موقعكم عشان للناس اللي مش عارف؟
1: موقع الوزارة في حي ريمي خلف شرطة المنصورة.
0: جميل، تمام.
1: كما أؤكد أيضا أن عدم الحصول على منحة في هذه المرحلة لا يعني نهاية الفرصة للطلبة. فالمنح يعني الفرص أيضا في الداخل هنا برضو ممتازة. وأيضا هناك فرص أيضا أخرى لا تتعلق يعني ببرامج وزارة التعليم العالي، يعني هناك منح أيضا يتم التواصل مع دولية، يتم التواصل مع الجهات الدولية هذه بشكل مباشر، ويتحصل يعني مثلا الصين عندها برنامج التبادل الثقافي، وعندها برامج أيضا أخرى لا تتعلق بجهات حكومية، تتعلق مع الطالب نفسه. وكثير من الفرص التي يجب أيضا أنه يهتموا بها أبنائنا الطلاب.
0: نعم. طب بالنسبة للمنح الداخلية، إحنا نسمع أحيانا أنه في منح داخلية تتواجد فيه. مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة.
2: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
1: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
2: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
1: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
2: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
1: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
2: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
1: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
2: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
1: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
3: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
2: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
2: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
2: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
2: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
2: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
7: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-93-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها. لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: عدنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحبة بعد الفاصل الإعلاني وبعد ما كان معنا ضيفنا الأستاذ زايد بن جمعان لموضوع اليوم واللي هو المنح الدراسية والذي وضح معنا أهم النقاط حول هذا الموضوع. الآن أنا فاتحة الباب لكل المتابعين ومستمعين لو حابين أنكم تتواصلوا معنا وتعطونا آراءكم حول هذا الموضوع. طبعا أنوه أنه التليفون الأرضي للأسف الشديد ما بقدرش أرد عليكم فيه، أنا آسفة، بس أنا اكتشفت أنه في خلل بسيط. اللي بيكون معنا حاليا اللي هو ممكن أقدر أستقبل منه اتصالاتكم هو 77 4 99 99 77 4 6 8 99 99. ومعنا أول اتصال من أم أحمد. يا حي وسهلا أم أحمد، كيف حالك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام، يا صباح الفل والعافية عليك.
1: هلا. صباح المسك والعنبر عليك وعلى حولك يا حبيب قلبي.
0: حبيبتي نفدالك، كيف أمورك؟ كيف صحتك؟
1: أحمد الله وأشكره.
0: ربي يديم.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ربي يديمها يا رب.
1: الموضوع سمعته؟ ألو.
0: أيوة أسمعك.
1: الموضوع سمعته؟ المناح وساطة مش استحقاق. وساطة.
0: سمعتي الأستاذ
1: سمعته كل حاجة.
0: أيوة، إيش رأيك بكلامه؟
1: أني الصراحة قول بلا فعل. بهذاك الصدق.
0: لا لا تكلمي براحتك. خدي راحتك.
1: كم من إنسان يتابع وناجح 100% وما يعطون لا بالمنح ولا الكليات الذي يقدم إلا بفلوس.
0: كله فلوسك، فلوسك
1: إلا تقدر. فلوس. ولا يكون واحد طالب ذكي يمتحن له 20 امتحان ينجح وبالآخر لما تعطي له تسلم الفلوس الاشخاص له بقادي ها؟
0: أيوة
1: يطوع منك. كم يكون الواحد هذا علم ما يسيش في بابيع وشراء.
0: طيب يا أم أحمد،
1: العلم
0: على أيامكم كيف كانت المنحة الدراسية؟
1: كانت المنحة الدراسية من حد دراسية أو الناجح
0: يعني الناجح تعطى للناس حقه يعني للمستحق.
1: كل واحد حقه، السافر الصغير والكبير. وبعدين الكليات هم يخيرونك. مثلا اللي معدل ضئيل كناء المعاد الصحي. افتهمني؟
0: أيوة.
1: دار المعلمين. العيال المعهد المهني. يعني ولا حد جالس، كل واحد يقول
0: هذا كان بعدن. انا اقول لك المنح اللي كانوا يعني ياخذوا الطلاب يسفروهم مثلا برا يدرسوا، كانت يعطوها للمستحقين الاوائل ولا كيف؟
1: الاوائل ما كانت وساطة.
2: المسلسل المصري زكريا ابو الندى، بطولة اكرم حسني،

0: كم الحقارة اللي عندك دي درويش؟
1: أعمل إيه يا أبو ندى؟ أنا حقير، أنا كده بني آدم واطي.
0: اعترافات الواطي، وناوي تكمل في القذارة دي يا درويش؟
1: هو أنا يعني كنت بشتغل مكواج رجل وبطلت؟ أنا حرامي وهفضل طول عمري حرامي، أبويا وجدي كانوا كده.
0: شجرة عيلة واطية بصحيح،
1: مقصلين.
0: برافو عليك. وبما إنك مش هتتوب هنضطر إحنا نتوبك.
1: تتوبني إزاي؟
0: أطلع الجزمة كده على الهوا وأنزل بيها على دماغك كده كده كده.
2: زكريا أبو ندى.
3: حلقة كانت نار يا معلم،
0: ولسه الخير جاي كمان وكمان.
4: أنا حاسس بحركة غريبة في المكان.
0: أكيد فار هنا ولا هنا. اهدى حبيبي وتهد.
5: أبو ندى أنا جيت.
0: جبت الفلوس؟
5: أيوة. فين الخاتم؟
0: سلم واستلم.
5: أنت عارف زكريا، أنت لو بتلعب معايا أنا هخلص عليك، هقتلك.
0: وألعب معاك ليه؟ أنا زهقت أصلا من الخاتم.
5: الفلوس برا.
0: هيا بنا.
6: اطلع بالخاتم يا أبو ندى.
0: كملت موقف الحمير كله وصل.
6: اضربوا يا رجالة.
2: زكريا أبو ندى.
0: وانت ما عندكش تفاهم؟ كله ضرب نار كده.
6: اطلع بالخاتم يا أبو ندى.
5: Over my dead body. الخاتم ده من هاي أنا. It's mine.
6: حاج من يوت. اضربوا يا رجالة.
7: وقف عندك انت وهو.
6: ايه ده؟ ده الجحش الصغير طلع له صوت وبقى يتكلم اهو.
0: جحش وحمار؟ جو رهيب منك قوي ده يا شيحة.
7: الخاتم ده بتاعنا وبس، محدش هيقدر يهوب ناحيته.
4: زكريا.
0: انا
4: زكريا.
0: مش عارف ايه مزاج اهلك، كل خناقه وضرب نار تقعد تنده عليا عشان اسيب الحرب دي واسمعك. نعم اتفضل ارغي.
4: تعالى نهرب في الزحمه دي، بس خلي بالك عليا واحمي ضهري والنبي، لحسن دايما ضهري مستهدف من كل ناحيه.
0: هيا بنا.
4: جت فيك دي يا ابو ندى المره دي.
0: بتضحك يا غبي بتضحك. شيل بسرعه.
4: ماشي هيا يلا.
0: بصرة. برافو عليك. الضربه جت في الجول. اقعد جنبي يا حلو، اقعد جنبي. اديله.
4: طب تعالى هوف حالك يا زكريا.
0: نهف البعض.
4: وفيل انت بقى كده احسن كتير.
0: ايه رايك؟
3: قوموا يلا بسرعه، يلا الرصاص هيبردكنا. قوموا.
2: زكريا أبو ندى.
0: يلا دي نهايتي، دي مأساتي. طلقة طايشة جت في الجون.
4: عشان تبدو الاجوان اللي جت فيا يا حلو، وانت عمال تضحك عليها من الصبح.
0: خلاص بقى، انا مستقبلي راح خلاص.
3: يعني ما حدش اشترى الخاتم ولا نيلة، وزمانه مخلص على بعض اصلا. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟
0: معرفش، انا عايز شاش وقطن وميكروكروم حالا وسبرته كمان.
3: وريني الرصاصه فين كده.
0: اوريكي انت كمان. يا جمعيه استهلاكيه اوعى من وش. بنزف يا ناس بنزف خلاص.
4: تنفع مطلع غنوه دي؟ بنزف يا ناس بنزف خلاص.
2: زكريا أبو ندى.
6: الخاتم فين يا ابو ندى؟
0: الله يخرب بيتك وبيت سنينك، انت ايه ما بتفصلش؟ مالك بس، انت ضد الرصاص يا ابني ولا ايه؟
5: الخاتم يا ابو ندى، الخاتم.
0: وانت كمان ضد الرصاص؟
7: الخاتم فين يا ابو ندى؟
0: ثانيه واحده، هو مين اللي مات في الحرب اذا كان كلكم صاحيين؟
6: اضرب انا
0: يا اختي. الرصاص تاني. ايه يا كفره. نفس المكان، انام على جنب الشمال ازاي دلوقتي.
2: زكريا أبو ندى.
8: يعني انت معكش خواتم؟
0: لا خواتم ولا حلقان حضرتك.
8: والناس دي؟
0: دول بلطجية كانوا عايزين يموتوني ساعتك.
8: افراج يا أبو ندى.
2: زكريا أبو ندى.
9: بنحبك يا كوكو، بنحبك يا كوكو، بنحبك يا كوكو، بنحبك يا شاك شاك، بنحبك يا شاك شاك.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
3: هو ايه الحكايه؟
4: اسكت، مش انا اكتشفت ان ابو ندى كان سايب معاه الخاتم ونسيه وخدت الخاتم؟
10: هات الخاتم يا ابني، هات الخاتم.
2: كوكو
4: شوكو شوكو،
10: الخاتم فين؟
4: سيبنا افرح بيه شويه ابو ندى والنبي، الشهره حلوه.
10: هات الخاتم بقولك.
4: اهو يا عم
10: يلا. هوب،
4: ايه ده رميته في ظهر النيل؟
10: ايوه ملوش لازمه عندي انا كده، سلطان زمان يا عالم كده، تروق وتحلى وما تلمش علينا عبيدك يا رب.
2: زكريا أبو ندى،
11: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
3: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-4074.
5: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلاً حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
4: عدنية اف ام
3: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية.
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار وبأحجام مختلفة وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا بجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
10: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
9: ناينتي مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة. السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.

0: رحلتنا بدت منذ عام، حملنا فيها كل علومنا وحلقنا بعيدا في الفضاء بحثا عن إجابات حيرتنا. حاولنا كشف الغموض وتعرفنا على بعض الأسرار المختبئة في زوايا الكون. انطلقنا من أرضنا وطن الحياة وسافرنا باتجاه القمر والشمس والنجوم. استمعنا إلى حكايات يرويها العلم عن الثقوب السوداء والسفر عبر الزمن. تحدثنا عن طموحنا خارج الجاذبية ووصلنا إلى المريخ، المحطة القادمة للطموح البشري. اليوم سنكمل رحلتنا وسنعاود التحليق بين غبار النجوم، نحمل معنا أسئلة جديدة وأحلاما كبيرة تنتظر أن تبصر النور.
1: خلال تاريخنا على الأرض حققنا الكثير من الإنجازات في الفضاء، أرسلنا البشر إلى القمر وطورنا تلسكوبات ضخمة لرؤية أبعد الحدود في الكون، كما أرسلنا روبوتات إلى المريخ ومسابير إلى حدود نظامنا الشمسي. وفي الموسم الثاني من برنامج السديم سنخطو خطوة أبعد في رحلة الإنسان لفهم هذا الكون الواسع، وسنبحث في أرجائه عن جواب لسؤال شغل بال البشرية منذ فجر التاريخ، وهو هل نحن وحيدين في هذا الكون أم توجد حياة خارج الأرض؟ من قديم الزمان حلم الإنسان بالتحليق بالفضاء، والبداية كانت مع عباس بن فرناس وخيال ليوناردو دافنشي وحلمه أن يحلق مثل الطير، وصولاً لإخوان رايت وطائرتهم والصواريخ اللي حملت أقمارنا الاصطناعية إلى مدارات حول الأرض، ومركباتنا الفضائية اللي حملتنا إلى القمر، ومسابيرنا الفضائية اللي أخذتنا وزارت فينا للكواكب المجموعة الشمسية. نظرة واحدة كانت البداية، نظرة واحدة في السماء في الليل بعيداً عن أضواء المدينة كانت كافية لإشعال الفضول وتوجيه مسار العلم.
0: رحلتنا نحو فهم طبيعة الكون بدأت منذ آلاف السنين، نجد جذورها في كتابات الفلاسفة عبر التاريخ. في كل زمن من الأزمان كان هناك دائما علماء اجتهدوا لفهم ما ترى أعينهم في سماء الليل. في سنوات ما قبل الميلاد عاش في بلاد اليونان عالم الفلك والرياضيات كلايدس بطليموس، اللي وضع نموذجا للنظام الشمسي عرف بالنظام البطليمي، تدور فيه الشمس والنجوم والكواكب حول الأرض، وبقي هذا النظام معتمدا لمئات السنوات. وفي القرن السادس عشر للميلاد اقترح الفلكي البولندي نيكولاس كوبرنيكوس نموذجا جديدا للنظام الشمسي، قال فيه أن الأرض تدور حول الشمس. وبالرغم من أن النموذج لم يكن صحيحا تماما، إلا أنه غير الطريقة اللي ينظر بها العديد من العلماء للنظام الشمسي. واستمرت مراقبات العلماء للسماء وتوالت النظريات، ولكن حين حل القرن السابع عشر للميلاد اتمكن الفلكي الإيطالي غاليليو غاليلي عن طريق تلسكوبه من إجراء مراقبات دقيقة للسماء وتدوين ملاحظات هامة حول الكواكب والنجوم. غاليليو فتح نافذة جديدة لفهم الكون وشجع البشرية على النظر بعمق إلى الفضاء، وظهر علم جديد يهتم ببنية وتاريخ الكون بأكمله، وأطلق على هذا المجال العلمي الجديد اسم علم الفلك.
1: في فترات ما قبل التاريخ كانت البشرية تعتقد أن الكون كله محصور فقط باللي نشوفه بالعين المجردة، الأرض، قمرها، شمسها وخمس نقاط مضيئة أطلق عليها اسم الكواكب، بالإضافة إلى الفضاء البعيد اللي يتضمن النجوم والجزء المضيء من مجرة درب التبانة. ولكن كل هذا اختلف بعد ظهور التلسكوب وتطور العلم.

0: بمساعدة التلسكوب تم تحقيق قفزات كبيرة في مجال علم الفلك، وتم اكتشاف كواكب داخل نظامنا الشمسي كانت مجهولة في الماضي، مثل أورانوس في سنة 1781 ونبتون في سنة 1846. باستخدام التلسكوب أيضا أصبح من الممكن دراسة الأجرام الصغيرة مثل المذنبات، الكويكبات، النجوم والسدم اللي تسبح في أرجاء الكون.
1: في بداية القرن العشرين أصبح الفيزيائي ألبرت أينشتاين أحد أكثر العلماء شهرة، وهذا كله بسبب طرحه لطريقة جديدة للنظر خلال الكون. هذه الطريقة تجاوزت كل ما كان يعرف البشر خلال تلك المرحلة. أينشتاين افترض أن قوانين الفيزياء هي نفسها في جميع أرجاء الكون، وأن سرعة الضوء في الفراغ شيء ثابت، وأن الزمان والمكان يعتبران شيء واحد ويسموهم الزمكان. وفي نفس الوقت اللي كان فيه أينشتاين يوسع نظرة البشرية في الكون من خلال نظرياته وملاحظاته، كان عالم الفلك الأمريكي أدوين هابل يقضي لياليه وهو يرصد السماء في الليل.
0: أدوين هابل لاحظ وجود نقط صغيرة في السماء خارج مجرة درب التبانة، واقترح أن الكون يحتوي على مجرات أخرى غير مجرتنا. وقبل ملاحظاته كان في جدل كبير بين العلماء حول حجم الكون، وحول إذا كانت مجرتنا وحيدة في هذا الفضاء الشاسع. استمر هابل في عمله وتوصل لنتيجة مهمة، وهي أن الكون نفسه يتوسع، وهذه النتيجة أصبحت فيما بعد تعرف بقانون هابل.
1: حين تغيرت نظرتنا لحجم الكون ظهرت أسئلة جديدة عن حجم الحياة الموجودة فيه. صرنا نتساءل إذا كانت الحياة مقتصرة فقط على كوكب الأرض أو أنها منتشرة في الكواكب والمجرات البعيدة. في البداية كان هذا السؤال يعتبر شيء من الخيال العلمي، ولكن مع مرور الوقت لقى قبول في الوسط العلمي.
0: منذ أواخر القرن التاسع عشر اقترح العالم الصربي نيكولا تسلا فكرة الاستماع إلى اتصالات راديو غير أرضية على أمل التقاط إشارة من حضارة فضائية، ولكن كانت هذه الجهود مهتمة فقط بالبحث عن مؤشرات حياة على المريخ. ولكن خلال خمسينيات القرن الماضي صار مفهوم استخدام تقنيات الراديو الفضائية للبحث عن إشارات من خارج الأرض مقبول بشكل واسع في المجتمع العلمي.
1: من أوائل العلماء اللي بدأوا بالبحث عن الحياة خارج الأرض وبشكل علمي يبرز العالم فرانك دريك، اللي كان من بين مجموعة علماء عملوا على تأسيس مركز للبحث عن الحياة خارج كوكب الأرض معروف بستي. وقام دريك أيضا بوضع معادلة رياضية لتقدير عدد الحضارات الموجودة في مجرة درب التبانة، وبنتكلم أكثر عنها في حلقاتنا القادمة. إلى جانب دريك برز عالم ثاني، وهذا العالم هو كارل سيغن، اللي كان من طفولته مهتم بالتقارير اللي تتحدث عن وجود أطباق طائرة، اللي اقترحت فكرة وجود حياة خارج كوكب الأرض.
0: درس سيغن الكواكب واستكشف نظريات الذكاء خارج الأرض، ويوم كان في الثلاثين من عمره بدأ يتحدث عن القضايا اللي تستقطب الكثير من الاهتمام، مثل إمكانيات السفر بين النجوم وفكرة أن الفضائيين قاموا بزيارة الأرض منذ آلاف السنين، كما تحدث عن مخلوقات تشبه أكياس الغاز تعيش في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، وعن تحويل الزهرة إلى كوكب صالح للعيش. سيغن ركز على فكرة وجود حياة في هذين الكوكبين، لأن في فترة الستينيات حين كان يعمل في مرصد سميثسونيان للفيزياء الفلكية كان يركز على دراسة الظروف المادية للكواكب وبشكل خاص الزهرة والمشتري.
1: الكون عمره مليارات السنين، وبالنظر إلى عمر الكون وبعض الحقائق اللي عرفناها عن تركيبته وعن شروط نشوء الحياة كان من الصعب أن نفهم ليش ما لقينا علامات الحياة في أرجائه. وبرز السؤال اللي اليومنا هذا ما لقينا جواب له، وهو أين هم الفضائيون؟
0: علماء الفلك والفيزياء طرحوا نظريات كثيرة في محاولاتهم للتفسير، وأغلبهم يعتقد إن إذا كانت الحياة خارج كوكب الأرض موجودة في نظامنا الشمسي، غالباً إنها تكون حياة مجهرية بدلاً من الحياة الذكية. ويعتقد إن هذه الكائنات الفضائية موجودة على الكواكب الصغيرة والجليدية مثل أقمار زحل والمشتري.
1: إذا وجدنا حياة في الفضاء، فكيف بنقدر نتعرف عليها؟ هناك في مسألتين قد يشكلون تحدي كبير لنا. المسألة الأولى إن نحن فقط نعرف أشكال الحياة على الأرض، وممكن هذه المعرفة لا تنطبق على أشكال الحياة في الفضاء. والمسألة الثانية إن كيف نفرق بين الضجيج الكوني اللي نسمعه عند رصد الفضاء والرسائل الفضائية؟ كيف نقدر نميز ما بين الاثنين؟ ممكن الفضائيين ما يبغوننا أن نعثر عليهم، ولكن في أي حال إنها نقطة البداية، والبحث ما زال مستمر. يوم كنا صغار تعلمنا الكثير عن كواكب مجموعتنا الشمسية، ولكن في السنوات اللي مضت اتطور علم الفلك واكتشفنا أشياء جديدة ما كانت معروفة قبل. ولكن الشيء اللي تعلمناه إن نظامنا الشمسي هو أغرب من ما نتخيله.
0: على مدى شهر من الزمن بنسافر في أنحاء مجموعتنا الشمسية حتى نلقي نظرة قريبة على كواكبها وأقمارها. بنتعرف على بعض الأسرار، وبنبحث عن احتمالات وجود الحياة في عوالم بعيدة، كما سنتجول في أرضنا ونزور آثار الحضارات القديمة، وبنبحث على جدران الكهوف عن أدلة تشير إلى وجود اتصال بين تلك الحضارات وسكان الفضاء. أشياء مذهلة في انتظارنا خلال رحلتنا للبحث عن الحياة خارج الأرض.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: القائم من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
3: نحن نوفر لك الراحة
2: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب، لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب. العظام، عمليات دقيقة بتقنيات حديثة. الأطفال، رعاية تبدأ من أول صرخة. النساء والولادة، أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة. المختبرات، نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ، جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: سبب شفاؤك،
3: سبب شفاؤك
2: بإذن الله.
3: بإذن الله.
2: للحجز والاستفسار 7821174410. عدن، خط 90 في جانب 91. مستشفى الريادة الدولية،
3: مستشفى الريادة الدولية.
2: الرعاية الكاملة،
3: الرعاية الكاملة.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM،
7: عدنية FM،
0: ثقة تستحقها.
8: مادام بتسمع الرسالة دي دلوقتي يبقى أنا مش في البيت، سيب رسالتك بعد الصفارة. شكرا.
9: طبعا أنا عارفة أنت مش قوي مني أي كلام، بس أنا

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت لهم المستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
5: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
4: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
5: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر موفر.
4: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
5: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
4: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
5: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
4: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
5: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
6: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عدنية اف ام تقدم البرنامج الديني، احاديث في العقيدة والتربية مع الدكتور

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. حديثنا اليوم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي. فنبدأ، من هو المؤمن ومن هو المؤمن القوي؟ من هو المؤمن؟ المؤمن هو الذي يجمع بين أربع صفات وأربع خصال. الصفة الأولى أن يكون لديه قول القلب، الصفة الثانية أن يكون لديه عمل القلب، الصفة الثالثة أن يكون لديه قول اللسان، الصفة الرابعة أن يكون لديه عمل الجوارح. المؤمن هو من جمع بين القول والعمل، بين قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح. هذا هو المؤمن. لا يوجد في ديننا الإسلامي من يكون مؤمنا وعنده قول بلا عمل، أو يكون لديه عمل بلا قول، لا يصلح هذا. لا بد في الإيمان من الجمع بين القول والعمل. القول قول القلب وهو تصديقه، يصدق الإنسان بقلبه، فمن صدق وأقر بقلبه فقد قال بقلبه وعمل بقلبه، خضع بهذا القلب وتعبد لله سبحانه وتعالى بما صدق به بقلبه، فأخلص لله جل جلاله العبودية وأحب الله وخاف من وعيد الله ورجى ثواب الله، وهكذا أعمال القلوب المعروفة. فقال بقلبه وعمل بقلبه، وهذا الذي قاله بقلبه وعمل به بقلبه يقول بلسانه، فيقول قولوا آمنا بالله، فيقول آمنت بالله وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام، فيقول ذلك بلسانه ويعمل به بجوارحه، فيلتزم بالأعمال الظاهرة من دين الإسلام من الصلاة والصوم والزكاة والحج ونحو ذلك. هذا هو المؤمن عندنا. المؤمن في الإسلام من جمع بين القول والعمل. القوي هو القوي في إيمانه، سواء في إيمانه في قلبه أو في إيمانه في أعمال الجوارح. المؤمن القوي هو القوي في إيمانه، هو القوي في عبادته، هو القوي في التزامه بهذا الدين، هو القوي في عزيمته، هو القوي في بدنه، هو القوي في ماله، هو القوي في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان. هذا هو المؤمن القوي. المؤمن الضعيف هو المؤمن الضعيف في إيمانه، المؤمن الضعيف في عبادته، المؤمن الضعيف في عزيمته، المؤمن الضعيف في بدنه، المؤمن الضعيف في ماله، في دراسته، في تفكيره، في نشاطه. المؤمن الضعيف هو المؤمن الضعيف في كل ما من شأنه أن يعود بالقوة على الإنسان هو ضعيف فيه. هذا هو المؤمن القوي وهذا هو المؤمن الضعيف. ما الحكمة، ما السر في كون المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ وفي كل خير، لأن هذا مؤمن هذا مؤمن، لكن هذا مؤمن قوي وهذا مؤمن ضعيف. نقارن بينهما مقارنة سريعة في فعل الطاعات. المؤمن القوي تجده حريص على فعل الطاعة، لأنه قوي في طاعته لله، يحافظ على الصلاة ويبكر الاتيان لصلاة الجماعة، يحافظ على صيام رمضان وعلى النوافل، يصوم 3 أيام من كل شهر، وهكذا تجده نشيط في صيامه، نشيط في قراءته للقرآن، نشيط في طلبه للعلم، نشيط في الإنفاق في سبيل الله أيضا، بخلاف المؤمن الضعيف تجده ضعيف في كل ما سبق. المؤمن القوي في ترك المعاصي تجده نشيط، يترك المعصية مهما كانت، ويترك الربا، يترك النظر الحرام، يترك السماع الحرام، بخلاف المؤمن الضعيف تجده يرتكب تلك المعاصي. بعض السلف علم عنهم أنه صلى 70 سنة
ما رأى ظهر شخص يعني دائما في الصف الأول، وبعضهم 40 سنة ما فتت صلاة الجماعة، وهكذا بعضهم لا يوجد آية في القرآن لا يعرف معناها، والمعاصي والمنكرات كذلك تجدهم. يعني هؤلاء الصحابة كانوا يشربون الخمر كما نشرب نحن اليوم الماء الزلال، عندما جاءت الآية التي حرمت الخمر تماما سكبوا الجرار وهي ملأة بالخمر، ما قالوا يا رسول الله آخر جرة، سكبوها. وعندما جاء النهي عن أكل لحوم الحمر الأهلية وقد شرع الصحابة في طبخ بعضها، فجاء الوحي بتحريمها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي أن حرمت لحوم الحمر الأهلية، فأكفئت القدور كما يقول أنس، وإنها لتغلي باللحم. هكذا المؤمن القوي. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كيف نكون مؤمنين أقوياء، كيف نكون مؤمنين أقوياء. قال صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك. إذن أول شيء حدد ما هو النافع. انظروا إلى هذا، مهما بلغ الناس في علوم التخطيط والاستراتيجيات لا يمكن أن يأتوا بمثل هذه السهولة التي بيّنها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. احرص على ما ينفعك، حدد النافع لك، النافع الديني، النافع الدنيوي، حدد هذا النافع الذي تريده. ثم قال احرص عليه، احرص على ما ينفعك، حددت النافع، ثم ليكن عندك رغبة وحرص وجوع للوصول إلى هذا النافع، فتبدأ تضع خطة حتى تصل إليه، هذا من الحرص. الفرق عندنا عند أهل الإسلام في مثل هذه الأمور، قال صلى الله عليه وسلم واستعن بالله، وعند غيرنا ثق بنفسك، اعتمد على نفسك، على قدراتك، على شيء. لا، نحن عندنا استعن بالله، اطلب من الله جل جلاله أن يعينك على الوصول لهذا النافع الذي عرفته ووضعت الخطة للوصول إليه وملأت قلبك رغبة في تحقيقه. قال واستعن بالله فتسير إليه بنشاط حتى تصل إلى ذلك، فإن تحقق هذا الأمر تقول هذا من فضل الله، أنا دعوت الله واستعنت بالله فحقق الله لي المراد، فهذا من فضل ربي. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فات هذا المطلوب لم يحصل ماذا تصنع؟ تقول وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، تتسخط وتتجزع، لأن الله سبحانه وتعالى لو أراده لحصل، لكن الله سبحانه وتعالى لم يرده لك، ولعل في ذلك سر وحكمة. قال فإن فاتك شيء فقل قدر الله وما شاء فعل، وإياك واليأس والإصابة بالإحباط، وعليك أن تحاول مرة تلو الأخرى مستفيدا من تلك الأخطاء، وانسب ذلك الخطأ إلى نفسك، إلى خطتك، إلى مجهودك، وإياك أن تنسب عجزك إلى الله سبحانه وتعالى، وتقول الله عز وجل ما الله سبحانه وتعالى لم يفعل لذلك، رغم أني أنا مصلي وأنا صائم، وذاك الذي لا يصلي ولا يصوم حدث له كذا وكذا من الخير. لا، إياك أن تفعل ذلك. يجب عليك من جهة نفسك أن تسيء الظن بنفسك، ومن جهة الله سبحانه وتعالى أن تحسن الظن أن هذا فيه حكمة وفيه خير لك، ولعله لو أعطاك الله سبحانه وتعالى المطلوب لم ينفعك، ولعلك عندك من الذنوب والمعاصي ما بسبب حرمت من ذلك المطلوب لو كان هو خير لك، وهكذا، فتعود مرة أخرى وتعيد النظر في الخطة وتراجع نفسك وتنطلق مرة أخرى. هذا هكذا تكون مؤمنا قويا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان حتى يصل الإنسان والعياذ بالله إلى التسخط والتجزع على أقدار الله ويقع في الكفر بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله العافية، نسأل الله جل جلاله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل بها في حياته، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.

0: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
1: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
0: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة، استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية اف ام 88.9، عدنية اف ام لون جديد.

0: مستمعين الكرام متابعين الأحبة في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج استراحة الظهيرة اللي بيطلع لكم يوميا في هذا التوقيت على عدنية FM. معكم سمية سمير من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي أيضا. مستمعين عدنية FM ومتابعين في كل مكان، حياكم الله أينما كنتم. لكل الناس الشقيانة والتعبانة واللي مروحة الآن من دوامها، الله يعينكم على الحر أيضا، وإن شاء الله ربي يقويكم ويجعل يومكم يوم جميل بإذن الله. أيضا لكل الناس المتواجدة معنا عبر إذاعتنا وبيستمعوا لنا في كل مكان، لكل ستة البيوت الآن بتستمع لنا، ولكل الأمهات ولكل الحسناوات اللي اليوم بيكونوا معنا إن شاء الله على عدنية FM واستراحة الظهيرة وبينتظرونا بكل حب وشغف. يا أهلا وسهلا فيكم، ونتمنى لكم خميس ونيس جميل جدا جدا بلمة العائلة والأجواء الجميلة والتمشيات واللمات والفعاليات حلوة، ونتمنى لكل الناس نهاية أسبوع وعطلة أسبوعية جميلة جدا مليانة بالفرحة واللمة والخير والسعادة، اللهم آمين. إذن متابعينا ومحبينا، اليوم موضوعنا مهم جدا ومهم أنكم تكونوا متواجدين معنا فيه وشاركونا فيه بشكل كبير جدا جدا جدا. إذن اليوم يا متابعين يا أحبائنا، موضوعنا اليوم يتحدث عن انتشار المشاهير عبر السوشيال ميديا. طبعا مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، الشهرة ما أصبحتش على الفنان أو الرياضي أو الإعلامي زي ما كان زمان، يعني الآن أصبح من هب ودب، مع احترامي طبعا، أصبح مشهور من طلع بمحتوى إن كان جيد أو مش جيد أو تافه حتى أحيانا، وياما ما شاء الله نشوف محتويات وأشهرناه، يعني أصبح مشهور، والصالح والطالح أصبح مشهور على السوشيال ميديا. فبالتالي الإنترنت والسوشيال ميديا والجوالات والمحتويات هذه بشكلها الكبير، إن كانت تناسب أطفال أم كبار أم صغار أي كان، أصبحت تحت متناول كل الأعمار كبار وصغار، أصبحوا بيشوفوا هذا الشيء. في آراء وفي تصرفات وفي أساليب وفي عرض حياة أيضا من هذون ما يسمون المشاهير للأسف الشديد في السوشيال ميديا، يعرضون حياتهم، يعرضوا أسلوبهم، روتيناتهم، يقولوا أفكار أو يقولوا رؤيات لهم، مثلا أنهم يشوفوا هذا الموضوع من منظور كذا كذا، فكلامهم يصدق فيصبحوا قدوة. فاليوم موضوعنا، هل كل مشهور يستحق أن يكون قدوة أم لا؟ بين التأثير بين الشهرة والتأثير والمسؤولية، هل كل مشهور يستحق أن يكون قدوة أو لا؟ فعشان كذا شاركونا باتصالاتكم حول أرقامنا، فاليوم بيكون معنا فقط رقمنا اللي هو 77468-9999، ومعنا أول اتصال من أبو فهد. يا أهلا وسهلا أبو فهد، كيف حالك؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام والرحمة، يا هلا يا هلا، كيف الأمور؟
1: كيف الحال يا بنتي؟ كيف أنتم بخير؟
0: الله يعطيك العافية، الحمد لله بكل خير نحن.
1: ربنا يعطيك العافية والصحة لكم جميعا إن شاء الله.
0: وياك يا رب إن شاء الله. يلا يا أبو فهد، إيش رأيك، سمعت نحن ولا لا؟
1: والله سمعتك الآن بالشرح، لما تشرحي الآن لما أيوة. دخلت معكم على الخطوة
0: أيوة،
1: ولا لذا ما أعطوه مكانة عندنا،
0: الله بعينك. أنا عشان كده خليتك، أنا خليتك معي على الخط عشان تكون يعني على علم بالموضوع.
1: الله يحفظك إن شاء الله، ربنا يعطيك
0: العافية.
1: بالنسبة للمشاهير يا بنتي، هذه الأيام زي ما قلتي أنت من هب ودب،
0: نعم،
1: ومعاديت مشاهير نادرا نادرا نادرا ما تحصلي مشاهير صح،
0: صحيح،
1: وكلمة مشهور صحيح، وكل كلمة وتقال، حتى من الرؤساء ومن الملوك ومن كلهم حق هذا اليوم، كلهم هشتي.
0: نعم
1: والله ما في أي واحد، لا من فنانين ولا من سياسيين ولا من إعلاميين، نادرا يمكن حوالي 5% أو 10% بالكثير 10%،
0: نعم
1: يمكن ولا كل هذا اليوم كل واحد من نشر صورته ولا من نشر له محتوى في تلفونه او تلفونه في هذه الشبيتين بما تقولها من نشر له نشر واصبحوا الناس كلهم الشهرة والشهرة بعيدة منهم كل البعد بعيدة منهم كل البعد
0: صحيح.
1: وين المشهورين؟ فين المشهورين حق أيام زمان؟ فين المشهورين؟ فين عبد الناصر؟ فين أم كلثوم؟ فين أبو بكر سالم بالفقيه؟ فين الإعلاميين المشهورين اللي كانوا الشعراء والعرب؟ أما الآن كله طلاب وطلاب كله بيع وشراء كله ارتزاع كله عماله
0: عماله وعماله وارتزاع يا ابو فهد طيب يعني الان احنا ما نقدرش نقول انهم كلهم يعني اي كلام في ناس تمام في ناس يعني يستحقوا انهم يكونوا مؤثرين وفعليا في ناس يعني ما شاء الله عليهم ما فيش حد انت الان تشوفه من اللي الان مشاهير او موجودين هو يعتبر قدوه حقيقيه ما فيش ولا واحد في ناس ما عندكش ولا واحد
1: لا في نادر اقول لك في نادر انا قلت لك في البدايه قلت لك في نادر
0: ايوه انا اتكلم عليك انت
1: يمكن 5% او 10% بالكثير
0: لا
1: ابو فهد لا الناس اللي يستحقوا هذا الكلام اما الباطن ولا يستحقوا اي شارع ابدا
0: انا اكلمك عليك انت شخصيا هل معك حد مثلا تشوفه انه هذا تمام هذا مناسب انت كابو فهد يعني
1: أنا أرى من حق هذه الأيام السياسيين والممثلين والفنانين والهذا حق هذه الأيام ولا شيء معي حتى مثقال ذرة فيهم
0: نعم
1: مثقال ذرة فيهم لا أعطيهم حتى واحد في المية لا تقبل نفسي أنا أعطيهم حتى 1% نهائيا
0: نعم
1: أرفع حق هذه الأيام يا بنتي
0: أيوه
1: قلت لك أيام زمان كانوا مشهورين أما الآن معاديك خلاص يلا ما نترك الفرصه للاخرين
0: باقي سؤال ولا خلاص ضبحت مني
1: هاتي يا بنتي هاتي
0: طيب هل تشوف انه يجب محاسبه بعض هذون المشاهير على المحتوى اللي يقدموه
1: اذا اذا اذا اذا كان في عداله اذا كان في عداله وفي احترام للعداله والنظام والقانون
0: نعم.
1: يجب ان يتحاكموا لكن الان نحن عايشين في حكم الغاب نحن عايشين في حكم الغاب بل من مساله مشاء ومن تحتر ماشي حساب ولا عقاب ماشي حساب ولا عقاب لا على جرائم ولا على اي شيء عدم يحاسبوا على هذه ما في جرائم في قتل في هذا ما في لا حساب ولا عقاب يا بنتي هذا كيف يحاسبهم على هذا
0: ممكن سبحان الله
1: الله يهديهم ان شاء الله الله يهديهم
0: يلا الله يعطيك العافيه شكرا
1: لك يلا مع السلامه الله يحفظك مع السلامه
0: أبو فهد الله يعطيك العافية طبعا على اتصالك وتواجدك معنا في برنامجنا وفي حلقتنا اليوم طبعا كما قلنا أنه أصبح للأسف الآن من هب ودب الآن هو مشهور ومتواجد وله نظرياته وله كلامه وله يكون له قدوة ويعرض تفاصيل حياته للأسف الشديد يعني خلال تكة كده خلال لحظة قدوة مشهور وما شاء الله يزداد عنده المتابعين بشكل كبير وكثير من المشاهير للأسف الشديد يشاركوا تفاصيل حياتهم اليومية لحظات الفرح والخلافات الأسرية المقتنيات الفاخرة فين راح وفين أكل وإيش شرب وإلى آخره وأدق خصوصيات لدرجة أنه تقول هذا بدأت حتى عندنا باليمن يعني لدرجة مستفزة أنك تشوف البعض أنه عايش في مستوى رفاهي كبير بينما نحن عايشين للأسف الشديد في قعر البئر كده في قعر الأرض للأسف الشديد فبالتالي يعني عايشين حياة مش حياتنا وبالتالي يعكسوا نظرة سلبية للناس الثانيين أصبحوا مش متقبلين حياتهم أصبحوا يقولوا إحنا ليش كذا وندونا ليش كذا في ناس تهرب من واقعهم للأسف الشديد فبالتالي زي ما قلنا هنا يبرز سؤال مهم هل الشهرة وحدها تجعل الإنسان قدوة؟ هل عدد المتابعين لهذا الشخص يجعل له قيمة ويقال انه لازم الناس تحترمه بعدد متابعينه فقط، يعني طز بالقيم والمعايير الاخرى والمبادئ الاخرى. هل كل من يملك ملايين المتابعين كما قلنا يستحق أن يؤثر في عقول الشباب والأطفال؟ ومعنا اتصال نقول ألو مرحبا أم أحمد، يا أهلا وسهلا نورتي.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة، أهلا وسهلا.
2: كيف حالك حبيبة قلبي؟
0: الحمد لله، الله يعطيك العافية.
2: أنا معك قلبا وقالبا،
0: وأنا أفرح لما تكوني معايا.
2: يحفظك الله.
0: أنا في قلبي.
2: اليوم على إيش الكل؟
0: نحن نتكلم عن المشاهير حق السوشيال ميديا حق الأيام، هل يستحقوا كلهم يكونوا قدوة؟
2: يعني الفنانين؟
0: لا، المشاهير. ما زمان كانوا الفنان المشهور فنان، دحين قدهم المشاهير كثير، اي حد قدوه مشهور عندنا الان.
2: انا بقول لك
0: تفضلي،
2: في بعضهم يستحقوا التقدير ويستحقوا الفن، في بعضهم تمام.
0: ايوه.
2: وفي بعضهم كان يلا يالف بيومه وبيطلع، كان أول أم كلثوم بالسنة غنية بالسنة، لأن إحنا باليوم أربعة ألبومات خمسة ألبومات.
0: أيوة
2: افتهمنك يا حبيبي.
0: أيوة.
2: وبعدين دول اللي يسوون فاسهم مشاهير معاهم ناس يدعمهم.
0: أها.
2: يدعمهم على هذا البهدلة.
0: صحيح.
2: وفي فنانين والله العظيم انه يستحقوا من بلادنا، خاصه محافظه لحج.
0: صح.
2: مثلا صالح بوبل.
0: ايوه.
2: مثلا على كرد.
0: اها الله عليك،
2: ما شاء الله، اللهم صل على محمد. ايش اقول لك، اخو عبود الخواجه من الوهط.
0: الله. ايوه
2: الوهط، كان اول محمد صالح الحمد لله الله يرحمه ونجي حمدون، كانوا ناس كثير يعني يعطوا الفن حق وحقيق من كل قلبهم، والشعراء كانوا يثبتوا وجودهم بكل مكان.
0: ايوه.
2: وكانوا الفنانين حقنا طول العالم، لان يسرقوا حقنا الترع الاغاني ويقولوا من تاليفهم.
0: ايوه
2: تهملك يا حبيبه قلبي.
0: ايوه.
2: واني من ناحيتي ولا استمع لواحد من دونه، بعدين ما يغنوش يعني تأليف وألحان جدد. مثلا يشيلوا أغاني محمد سعد عبد الله، جابوا لك الأرج وعملوا يطوروا، كيف يطوروا واحد قام وها

0: في ناس الآن كثير حتى عمرو دياب تلاقي ناس كثير يروحوا أعراس.
1: لا لا أنا معك بالأعراس مش مع أرضاه. بس أقول لك الفنان الحقيقي الحقيقي يعني أقل يروح الأعراس ولا مش دائما
0: ما يكونش دائما بالأعراس بشكل كبير. فاهمة؟
1: أيوة أنت داري.
0: أيوة يعني يخلي له قيمة بالحفلات
1: يخلي له قيمة يخلي له هيبة. نحن ما الصراحة أغاني زمان عادة أني تريحوني بإذاعتكم لما تجوبوا إسكندر ثابت.
0: عيوني يا حبيبي
1: ارتاح لهذا الرجال.
0: عيوني عيوني.
1: وعدتم لو تجيبوا محمد صالح حمدون.
0: الله
1: محمد صالح حمدون. ها
0: أيوة
1: مثلا العزاني. مثلا طه فارع. طه فارع محمد
0: ان شاء الله رأفت الآن اسمعك. ايوه ولا بخليه يعيد الحلقة لو ما شاف
1: طه فارع. انا بقول لك يا حبيبي طه فارع. محمد عبد الزايدي. ما تقولناش
0: والله ما لي داخله لك بكلمهم يا ام احمد ولا علي.
1: يا حبيبي ما دحين تين تين تين تين حبيبي
0: الشباب ايش نسوي للشباب؟ ايش نسوي للشباب
1: والله العظيم يا اليوم برضو سميه سمير.
0: ايوه سميه
1: حبيبي احسبني هذه
0: لاني معاكم على طول للفتره لسه
1: يديمك نعمة ويحفظك من الزوال
0: وياك يا روحي وانتي فوق الراس.
1: بعدين يا ست الكل أنا دارية معك الموسيقى إذا يا بنتي كلها إيقاعات مش تمام. أنا أشي عود وطبلة هو الفنان الحقيقي.
0: أيوة
1: استهملك.
0: أيوة يا حبيبي
1: جمال داود. أمل كعدل دولة أبتوا وجودهم بالحق أكاديم كفا عراقي.
0: أيوة
1: أيوة. وفهمد فتحي الصغيرة.
0: أيام الزمن الجميل يوم.
1: أيام الزمن الجميل والجميل دحين يا بنتي من جلس إذا ندلب بالدارة حقه بفنان ومعوب ألبوم بعدين بحكولي لما أقول معي ثلاثة ألبومات.
0: مش من حقه عاد أقول له عادك صغير يربونا.
1: لا لا الصراحة يعني في ذلك يعني في ذلك هذه الأغاني الرومانسية ودي بعد يقبلنا إحنا
0: كل زمن له إيقاع يا أم أحمد طبيعي.
1: ملا أنا في ذلك ملا أيوة
0: أيامكم إيش كانوا يقولوا اللي قبلكم
1: ملا الآخر عام
0: إيش دي الأغاني صح؟
1: يا سمية يا حبيبي أنا معك بكل حاجة
0: أنا مد
1: غنية شبابية غنية من حق الزمن الجميل.
0: أيوة
1: هكذا وتشوفي كيف الإذاعة بتقول أنا قبل قلت لك ارتاح الإسكندر ثابت عاد الغنية أغانيها كل مليحة إسكندر ثابت وطه فارع.
0: أنا بكلمك
1: يا منياتي يا سلا خاطري
0: ولا عليك أنا من خلي
1: محمد عبد الزيدي
0: رأفت إن شاء الله رأفت تسمع للحلقة عشان
1: يحفظ الله رأفت معانا قلبا وقالبا
0: في ذلك دائما والله
1: يهتم يلا حبيبي في قلبي
0: شكرا لك
1: عطيت ما عندي شكرا
0: أنا في ذا قلبك يا حبيبتي أهلا وسهلا فيك ربي يديمك لنا يا أم أحمد تحياتنا. وهذا كان رأي أم أحمد وبالذات في الفن والزمن الجميل وإلى آخرة. إذن متابعينا ومستمعينا طبعا إحنا دحين دقائق وبنروح للدقائق وبنروح للفاصل الإعلاني وبنكمل معاكم موضوعنا لهذا اليوم حول موضوع بين الشهرة والتأثير والمسؤولية. يا ترى هل كل مشهور يستحق أن يكون قدوة أم لا ولماذا؟ ومعنا أسئلة كثير لكن أنتم يجب أن تجاوبوا أو أنتم من يجب أن تجاوبوا عليه. خليكم معنا عبر برنامجنا بعد الفاصل بإذن الله وعلى رقمنا 774689999 لا تروحوش بعيد. محتوى احترافي يناسب الجميع نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: عزيز الأب، عزيزة الأم. الشائعات والمعلومات المغلوطة كافة التي يروجها أعداء الحياة تجاه اللقاحات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أي أساس علمي. فاللقاحات كافة سواء اللقاحات الخاصة بالتحصين الروتيني أو التي تعطى في إطار الحملات الوطنية آمنة ومجربة للاستخدام. فاحرصوا على الدفع بأطفالكم لأخذ التطعيمات كافة حفاظا على صحة وحياة أطفالكم. التحصين حياة، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معا نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ورجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء بعد الفاصل الإعلاني معكم في برنامج استراحة الظهيرة. وأيضا نقول الأستاذ فتحي يا ريت تعاود اتصالك بنا لأنك اتصلت قبل الإعلانات أو يعني وقت الإعلانات. فأهلا وسهلا بكل المتصلين فينا على عدنية اف ام. معنا اتصال نقول ألو مرحبا يا هلا وسهلا بعلي. أهلين
1: يا هلا وسهلا فيك.
0: أهلا وسهلا فيك، كيف الحال؟
1: الحمد لله بخير.
0: الله يعطيك العافية يا رب. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية. تفضل يا علي،
1: ايش الموضوع اليوم؟
0: موضوعنا اليوم يتكلم هل كل المشاهير يستحقوا ان يكونوا قدوة؟
1: يعني في بعضهم يشوفي معظم معاتهم مستواهم ممتاز جدا.
0: ممتاز مستواهم ممتاز.
1: يعني دخل ارباح.
0: ايوه.
1: فعظم قصدهم يعني دخل ارباح من التيكتوك والفيسبوك، هل لها بالها من شراته؟
0: اوكي تمام.
1: وبالرغم انه يشوف اليك هذا هو يكون مع اللايكات والمبالغ والمنشورات يعني والتعاليق.
0: نعم دحين كثير الان اصبحوا معهم محتويات للاسف تافهه غير مفيده، واصبح الاطفال بيشوفوهم والشباب ايضا بيشوفوهم، ولكن اصبحوا يعني للاسف في ناس بتقلدهم، ناس تشوف انه كلامهم تمام، ناس تشوفهم قدوه. فهل هذا تشوفه انه كل شخص الان يظهر يعتبر انه الصادق الأمين نقدر نقول، أو أنه ذاك القدوة واللي ممكن الناس تقدر تعمل زيه أو تقول زيه أو تعيش نفس عيشته؟
1: أيوة أقولك يعتبرها إنسان بإيش هو محتوى أهدل بإيش محتوى تافه، ولا في مثل شخص يعني محتوى ديني ممتاز حسين ما ديش مع متابعين. أيوة. ما حالي شجاع شبه شعب شجاع هذا له مضحكة، بس شعب شجاع
0: صح
1: سلامي
0: صحيح.
1: لكن أي شخص يكون مع محتوى ديني هو محتوى ممتاز جدا، أي محتوى يكون محتوى ممتاز تصل مع غير متابعين فيه مش متابعين كلام عجيبين
0: صحيح.
1: أيوة.
0: طب هل أنت تشوف إنه هؤلاء المشاهير اللي يعني محتوياتهم غير مفيدة وغير صالحة، هل يجب أن يتم معاقبتهم أو أنهم منعهم من بعض الأفعال ولا؟
1: لا بد أن يكون معهم لشين يشوفونك مثلاً شهر الأطفال يغلدونهم. أيوة. حتى الكتاب معطونه شو غلزية.
0: أيوة.
1: يقول لك لا فلان مشهور يا أخي، إيش مشهور يا أخي، هو إنسان زي يا أخي.
0: شكرا لك يا علي. حاب تقول أي شيء آخر؟
1: سلامتك، الله يعطيك العافية.
0: الله يعطيك العافية، شكرا على اتصالك يا علي.
1: شكرا لك،
0: تحياتنا. إذن هذا رأي علي، أيضا حابين نسمع آراءكم جميعا عن هذا الموضوع. يا ترى يا هل ترى هل كل المشاهير يستحقوا أنهم يكونوا قدوة أو لا؟ وكمان حابة يعني أسمع منكم أنتم، من مثلا من المشاهير اللي تشوفوا فعلا هو يعتبر قدوة، يعتبر محتواه جميل مفيد؟ أذكروا لي أسماء يعني أنتم تشوفوها من وجهة نظركم أنتم. معنا اتصال آخر نقول ألو مرحبا يا هلا، من معنا؟
2: يعني
0: ليش كذا افتقعت من صوتي؟ إذن متابعينا ومستمعينا ما زلنا في انتظار اتصالاتكم. إذن كما قلنا، طيب يا جماعة خلونا نسأل أنفسنا سؤال، يا ترى هل في فرق بين الشخص المؤثر والشخص القدوة؟ نعم، الشخص المؤثر للأسف الشديد هو اللي عنده شهرة كبيرة ومتابعين وإلى آخره، واشتهر بشكل كبير فأصبح له تأثير على الناس. يعني حتى في ناس تجار تلاقيهم يقول عنده عشان يأثر بالناس بمنتجات معينة أو ببضاعته أو مشروعه، بيقول لك هذا مؤثر بالناس، الناس بتصدقه. فعلا أنت لما تيجي تشوف واحد مشهور دائما بيظهر، دائما تشوف أنه كلامه صح، يعني تصدقه بشكل كبير، يعني وكأنه لا يمكن يغلط، لا يمكن. يعني حتى لما تحبه تحب المشهور ده وحصل خلاف بينه وبين مشهور آخر ما تحبوش، انت تصدق ده

كذا تقول أيوة هذا أنا أتابعه، بس إحنا مش عارفين إنه كل ما يظهر لنا ليس الحقيقة، مش عارفين إنه الناس هذونا بتظهر نحنا أشياء مش موجودة في الباطن. مش كل ما منعرضوا لحنا حياتهم فتعتبر هذه هي حياتهم الحقيقية، لا. أنا عن نفسي عن وجهة نظري كسمية، أنا أشوف أنه أغلب الناس اللي بتعمل مثلا ستوريوهات وحالات وتظهر حياتها وإنه بحب دائم مثلا وهم مرتبطين حب دائم واوا إلى آخره وكل التفاصيل، أنا أشوف أنه دون أكثر ناس ناقصين في الحياة وعندهم مشاكل ربي، مش هم اللي عايشين نفس الحياة اللي ورنا احنا هين. ليش؟ لأنه عندهم نقص. أنا إذا معي نعمة بحافظ عليها، بخليها بيني وبين محبيني فقط، وبحمد ربنا عليها فقط. مش ضروري أوري للناس أنا قد إيش عايشة في نعيم، أو أنا قد إيش عايشة في حب وسعادة والحياة بقى لونها بمبين. مش ضروري أوريها للناس. ليش؟ لأنه ممكن في واحدة من أو في ناس معينة ممكن ما تحب ليش الخير. الناس المؤذية كثير، والشر النفوس كثير، انت ما تعرفش الواحد ايش مخبي لك. فبالتالي احنا لازم نكون على استعداد تام على محافظة انفسنا وما نعيشه. ما نصدقش كل شيء، يكون عندنا وعي كافي في الموضوع. فللأسف الآن أصبحوا الأطفال والشباب وإلى آخر معهم الجوالات وشايفين كل المحتويات، فبيشوفوا لك هذا الشخص المشهور واللي عنده عدد متابعين كتير ومشاركات بالفيديوهات حقه وتعليقات وإلى آخره، وقيمته من قيمة المتابعين وعددهم اللي عنده، فأصبح مؤثر، فأصبحوا يقلدوه، فأصبحوا يشوفوه أنه هو على يعني بالطريق طريق الصواب والطريق الصحيح. لكن الشخص القدوة هو الشخص الصالح اللي عنده محتوى صحيح، هو الشخص الصالح اللي عنده محتوى صحيح. فعشان كذا في فرق كبير بين الشخص القدوة اللي فعلا الواحد يقدر يقتدي فيه، يقدر يشوف انه فعلا هذا الشخص ممكن يفيد ويستفيد منه. فعشان كذا احنا دائما دائما دائما لازم يكون عندنا وعي ورقابة، خليها دائما في عقولنا. إذن بس دقائق ونرجع لكم مرة أخرى.

0: رجعنا لكم متابعينا ومستمعينا الأحباء مرة أخرى بموضوعنا كما قلنا. إذن أرقامنا هي 774-689-99. وأقول لكل المتابعين والمستمعين إحنا في انتظار تعليقاتكم. أيضا نقول يا ترى هل عدد متابعين الشخص المشهور هو أساسا معيار لقيمته وأنه لازم يكون قدوة؟ أنا خلاص معي كم ألف متابع لازم أكون قدوة، أنا بطلع على لايف معين بقول كلام أو بقول وجهة نظر أو بوري حياتي، فأنا خلاص لازم أكون قدوة، لازم يكون لي احترامي وشأني العالي. هل هذا هو الصحيح؟ هل أصبحوا الآن كلهم صالحين لأن يكونوا فعلا قدوة أم لا؟ إذا متابعينا ومستمعينا، كثير من الناس للأسف تحب أن تشوف الناس الأخرى كيف تسوي كيف تعيش. نقدر نقول أنه كمان في هروب من الوضع العام أو الوضع اللي نعيشه، فنهرب للحياة الافتراضية وليست الواقع، فنروح لحياة المواقع. إحنا نهرب ما نشيش حد يواجهنا إحنا بحياتنا نهائيا، نشتي اللي يعيشنا إحنا في الخيال، وهذا فعلا اللي يصير. ومعنا اتصال، نستقبل اتصال. أم حمزة يا أهلا وسهلا. أم حمزة
1: يا مساء الخير عليك.
0: يا أهلا وسهلا، نقصي لي بس الإعداء عندك إذا ممكن.
1: ايوه طفيتي. يا مساء الخير عليك.
0: يا مساء الفل، انا مراعيه لاتصالك على فكره.
1: انتي
0: واستاذه منى واستاذ محمد فضل الان مراعيه، وابو احمد اللبناني برضه كلكم. أيوة. يعني بلا استثناء، بس بالذات انتي واستاذه منى، يعني احس انكم بتعطوا
1: ان شاء الله يسمعونك يا حبيبي ويتواصلوا معي
0: ان شاء الله. لا لانه ارائكم اكيد مهمه جدا.
1: شكرا حبيبي الكريمك،
0: الله يعطيك.
1: نقدر نقول الشهرة باختصار فلوس وتأثير، وبعد ذلك بالمقابل جزء من حياتك العادية. هذه هي الشهرة.
0: نعم.
1: أصبحت يعني أبسط طلعة تطلعيها للسوق. أن يعني بعض الناس تشربي قهوة تسويها ونزل ترين أصبحت شهرة.
0: صحيح.
1: فمش من معقول نحن أي حد يتكلم في أي حاجة نحن نصدقه.
0: صحيح.
1: يعني نحن لنا متابعين نتابع ناس خاص جدا خصوصيين جدا عندهم مصداقية، عندهم واقع صدق، يتكلموا بحقائق صدق، مش مجرد ترندات.
0: زي من هل تابعي حد انتي؟ معك اسماء؟
1: ايوه انا اتابع.
0: من يعني تشوفيه انه
1: لا انا اغلب لا من برا يعني اغلب.
0: ايوه عادي حتى لو من برا، لما اساسا من برا كمان في حاصل بلاوي ما شاء الله. بس
1: انا انسان
0: صراحه احيي يعني الوزاره المصريه.
1: ايوه انا انسان
0: داخلي عفوا.
1: ايوه انا انسان فراغيه وواحد في النكد والاخبار والزعل زايد.
0: هو ده
1: اكيد دائما تشوفيني يعني اسلام فوزي عشان اضحك.
0: الله والله حسيت انك تقولي لي كذا.
1: أتابع إسلام فوزي عشان أضحك، لأنه يجيب طفشات، يجيب فيديوهات حلوة،
0: روحه حلوة،
1: يعني تصير أي للعائلة، أي حد العائلة ممكن يقدر يتفرجه.
0: طيب. يا أم حمزة أنت تحب الفرح صح؟
1: أكيد.
0: جيبي لي أشهر جملة من جمل إسلام فوزي، خلاص نضحك. يلا حبيب حبة.
1: أيوة شفتي كيف؟
0: إيش من جملة مثلا معلقة معك كده مع إسلام؟ هوب بينا فلتر ولا؟
1: هو دائما يقول المنات.
0: ولا بقول له يا ولدي ولا ايه؟
1: ايوه خليك لما نضع علاقه يا ولدي. أيوة. ولما يتكلم حبيبه. ايوه يعني فيه
0: يعني تشوفيها انه محتوى.
1: لا وكمان في معاه
0: مش مفيد.
1: ايوه كمان في معاه هبه.
0: ايوه هبه بينا في
1: قاسر. هبه
0: ايوه صفر من عشرة يا ام قاسر. ايوه
1: هبه. المتابعين هنا يعني عفوا المشهورين هنا انا ليش بتاثر فيهم؟ هو بينزل شيء أنا بتابعه، هل قبل ما أتابعه وأعمل له لايك، هل الشيء هذا اللي نزله مثلا كان سياسي، هل هو فيه مصداقية؟
0: مش مضر، خلينا نقول مش مضر.
1: أيوة مش مضر، هل فيه مصداقية؟ يعني أروح أبحث عن المصدر. أروح أبحث عن المصدر. أيوة. أشوف لمتين قال. إذا كان المصداقية أنا أعمل له لايك، إذا كان مجرد خبر وفرقعة.
0: أيوة.
1: مواكسرهم هذه الأيام الفرقعات.
0: صحيح.
1: فأقرأ موضوع عادي جدا، والكل الآن أصبح مجرد ما تلفونه بيده ضغط الزر ينزل له لايكات وترند في صخ.
0: طيب بسألك إيش رأيك بدور وزارة الداخلية في مصر باللي سوته في الفترة الأخيرة مع البلوغرات اللي حاصل في مصر؟
1: صراحة
0: ما شاء الله عملوا موقف كبير جدا،
1: عملوا موقف، وأني كمان مع النائبة اللي طالبت، وكنت دائما أتكلم معهم وأقولهم أني معهم، وأني دائما مع النائبة اللي طالبت أنه يقعد من 12 إلى 6 الصبح، أقسم بالله أني معها وكنت دائما أيدها بقراره هذا.
0: وأشغالنا ملي، في ناس تشتغل فعلا، في ناس تشتغل
1: حرام. أشتغلي بدري. لا لا من صدق، لأن الشباب والأفكار كلها تجي بعد الساعة 12. أنا أحس إنه بعد الساعة 12 العقل يتوقف، يشتغل القلب يعني الواحد العواصر ما عاد يشوفش عقله.
0: أيوة
1: لهذا تشوفي حاجات يعني ما تشوفش فيها
0: فعلا. تفضلي.
1: أيوة، وقرارات وزارة الداخلية المصرية صراحة عملت حاجات كثيرة ومنعت ومسكت يعني.
0: طب هل تشوفي إنه لو سووها عندنا، لو سووها
1: ما بيبقاش ولا أي عدة مؤثر؟
0: شايفة إنه في معنا محتويات تافهة وما ينفعش تطلع؟
1: لا، هي محتويات
0: عندنا
1: إيش
0: في اليمن عندنا.
1: ايوه،
0: شايفه انه في محتويات مش مفيده وما ينفعش، ما ينفعش يكون للشخص
1: كل احنا المحتويات اللي عندنا اصلا عباره عن ملاجمه، ده يناجم ده وده يرد على ده وده يسب ده اغلبه. واللي يعرض لك مثلا لتاجر، اللي يعرض لك لتاجر حاجه بضاعه ولا محل ولا افتتاح،
0: ايوه،
1: يكتروهم اصبحت الان
0: صحيح،
1: يقول له ده اصبح تطبيل يعني. ما في مش مصداقيه، ما في مش حق يعني. في مثلا واحد مؤثر هنا يرد دائما لمولاه، أقسم بالله أنا قفت بهروح بتأكد إنه بالفعل في دبلومون هذا الشيء اللي يقوله. ودخلت للمول أقول لهم روختونا بالفيديوهات، ويطلع يقول لك كذا، ويطلع يقول لك
0: هو
1: يعني المستوى غير.
0: شوفي، أنا بقول لك،
1: لما تجي تشوفيني بالحياة غير
0: ثاني. أنا بقول لك هذا الشيء، إحنا أنا بحكم إن أنا كمان يعني أحيانا أشتغل في هذا المجال مش بكثرة، ولكن بقول لك إيش موضوع. هو مالوش دخل، لأنه التاجر يجي يقول له أنا معي ومعي ومعي ومعي ومعي، بس للأسف يكون هو الواجهة، فهو يروح يترزق ويعمل عمله يعني بكل وجه جميل، يعني على أتم زي ما يقولوا على أتم وجه، ولكن اللوم هنا على التاجر وخداع التجار في هذا الموضوع. العيب أنا بقول لك العيب يجي علينا متى؟ لما أنا هنا دي النقطة دائما. لا، أنا العيب عليا أنا كمعلنة، أنا أو وجه إعلاني، عيب عليا، وهذا ما نعملوش كثير، إنه لازم أتأكد هل أنت فعلًا بتوفر هذا الشيء، لأنه هذا الشيء بيأثر على اسمي.
1: أول حاجة لازم تكون عندكم المصداقية. أيوة،
0: هذا الشيء
1: يعني
0: بيأثر على اسمي، على اسمي
1: أنت
0: أكثر.
1: بعدين تنزل فيديو حاجة.
0: أيوة، هو ده هو اللي نقصد يعني. هذا المفروض إحنا نتأكد منه. أيوة.
1: أيوة، يعني تستكذب يعني نحن تعطينا معين الفيديو والإعلان على بال ما تستقطب ناس، وبعدين لما نقول الأرض الواقع نشوف اللي انتقل فيه هو شيء، واللي أنا صادفته داخل المولة وداخل المحل هذا شيء ثاني. فهنا خديعة
0: صحيح.
1: فهنا كده، فهنا يعني يحرق الشخص نفسه، ما عاد يأثر فيني لو شفته بحاجة تانية صادقة ما بصدقه، لأنه قد عرض وانظلم. فهمتي؟
0: صحيح. أيوة،
1: فهنا نحن المؤثرين عندنا أصبحت بالذات الأمور السياسية كله مناجمات، وكله تقفيل حسابات، وكله عشان اللايكات، وكله ده يرد لده وده يرد لده. فأني ما تابعش كثير هذا الشيء، أنا إنسانة فرحية، أروح اللي بيفرح قلبي كفاية البلاد اللي عملوها فينا.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك يا محمد. الله
1: يسعدك، الله يسعدك، الله سعيد إن شاء الله.
0: وياك يا رب إن شاء الله. في لما اليوم ولا لا؟
1: أكيد
0: في بطة حمار وحلا وخليط نحل. معزومة أنا معزومة، ماليش دخل.
1: قديش عندنا في المحلة؟
0: لا خلاص، أنا تزوجت نقلت 90، الله كريم.
1: لا مسافة بعيدة حبيبي. الله يستر عليك،
0: بس أجيلك للمعلة عادي.
1: تعالي يا عيوني،
0: تعالي
1: بتجيبي الجلسات، أنا حلوة طول ما في أم حمزة أكيد بتكون حلوة.
0: الله يسعدك يا رب.
1: حبيبي الله
0: يحفظك، ربي يسعد أوقاتكم يا رب. تحياتي،
1: تحياتي،
0: مع السلامة. إذا مستمعينا الكرام وتابعينا الأحباء، كان معنا هذا رأي أم حمزة حول هذا الموضوع. فضل معنا دقائق وبنختم برنامجنا، ومن معنا من المنتصرين يشاركنا ونقول ألو مرحبا يا سالي، كيف حالك؟
2: الحمد لله تمام.
0: فينك يا سالي؟ فين الغيبة؟ وينك ما تجيش؟
2: والله انشغلت يعني.
0: إن شاء الله انشغالت خير يا رب. تفضلي يا سالي، معنا دقائق بسيطة، إيش تعليقك حول الموضوع؟ عرفتي إيش موضوعنا اليوم صح؟
2: لا كانت بنتي غشم.
0: طيب موضوعنا اليوم نتكلم نقول هل يا ترى كل المشاهير يستحقوا انهم يكونوا قدوة، وهل يعني الواحد بعدد متابعينه خلاص يكون له شأن وقدر كبير انه يكون لازم يكون قدوة والناس كلها تقلده وتصدقه؟
2: لا مش كل المشاهير، يعني مش تابع كل المشاهير، بعض المشاهير يعني شوفي يعني المتابعة بالذات ايش اقول لك
0: عادي اذكري اللي حابة تذكري تذكري تذكري اسماء
2: سام. لا متابعة يعني تحسي مصطفى حسني يعني متابعة الناس لهم ايش اقول لك متابعة خاص وكمان متابعة ابراهيم الفقي يعني حلقة تحديد الذاتي
0: والعلاقات جميل
2: ايوه واحمد الشرقاوي كمان اي متابعة الناس ما اعرف كم والله متابعينهم لكن لو ما ادخل صفحتنا تخص صفحات شخص تستفيد منه مش منقل عن الأشبهة مش منقل تابع مش منقل فهم بعضهم رغم كل انتهارهم معامر بعمل أي والله يضطروا يكونوا يعني ايش يقول لي أكثر من مليون بس انت يسأل تخصيين اني أعرفهم لا والله لما شوف مثلا عاملهم حالة صديقتي أو انه على يكون ايش يقول لي انتقام في حالة مع زميلاتي ما هكذا هي بالنسبة لي شخصيين هو ما عرفتش السلام الجائزة ولا عرفت ولا
0: ما تعرفيش أي مشاهير من اليمن؟
2: إيه؟
0: اليمن عندنا في اليمن مشاهير تتابعي تشوفي هنا ممكن يكون قدوة
2: معك فداء الدين يعني جدا ممتاز جدا وفداء الدين هذا يعني مش أقول لك لا تصف الكلمات
0: أيوة
2: أنا تابع فداء الدين جد في تابع يعني شوف اليمنيين أتابعهم بس كيف عامة إنه مثلا آخذ القذاعهم أو شوف اليمنيين على عيني وراسي بس مش كل اليمنيين يعني
0: مش كلهم لا إحنا عارفين في كل مكان في الصالح وفي الطالح بس للأسف الآن أصبح الطالح زايد على اللزوم وأصبحوا قدوة لبعض الشباب والأطفال هذا
2: أيوة.
0: بس أنت كسالي معك ناس متابعين يعني تتابعيهم نوعا ما تشوفيهم أنهم هادونا مفيدين لهم محتويات مفيدة وصالحة
2: أكيد أنا بنقول لك أنا اللي تابع شخصيا باليمن كباليمن في فداء الدين يعني مش معروف فداء الدين المواضيع كل حاجة كمان معك هم مش إنه معك عمر خالد يعني بس قبل القنوات اليمنية كل واحد والله إنه كل واحد له طالعه كل واحد بس زي ما قلت لك يعني حتى تشوفيني لو تابعت شخص مستفدتش منه والله أقع زعل على الوقت اللي
0: يعني ما تتابعيش الناس اللي بتجيب أي محتويات تافهة نوعا ما أو ما لش أي قيمة
2: لا والله تخيل والله ازعل على الوقت اللي ضيعته لو ما استفدتش من شيء مو قد يكون مفيد يعني شوفوا احنا من نوع للتزم وقتنا مش شوفوا في بعض في مسلسل ايش اقول لك هو محتوى يمني بس بحمد الله ايش اقول لك عن تأثير تأثير يستقيم اشوف المتابعين واشوف ابن اختي كيف يتابعهم حتى اسامهم والله العظيم مو لابقين على انه يسمعهم اطفال يعني جد المحتوى لو كان مفيد تمام او حتى يعلم الاطفال باللهجة العامية باللهجة اللغة العربية حتى بالمحتويات المفيدة أوكي بس في إيش أقول لك خلاص كجمال محتوى والله العظيم إذا أقول لك يعني لو ما الأشخاص ما يتابعوش أطفالهم من يتابعوا فهنا جريمة وهنا مصيبة بنفسها هاي زي ما قلت لك بحب المتابعين اللي بس في منهم اللي بحاول أكون حتى زيهم عادي بس مثلا من اشتهر أجي تابعه لا والله وضيع شوقتي مع حد ولا حد يستاهل وقت اللي ضيع عشانه شكرا جزيلا
0: شكرا لك يا سالو على اتصالك ولا تحرمينا من صوتك تحياتنا. إذن هذا كان تعليق سالي ونقول لكم متابعين ومستمعين الكرام احنا طبعا فاضل 3 دقائق وبنختم برنامجنا لهذا اليوم لهذا الأسبوع فحابين نقول انه مش كل شخصية مشهورة مش كل محتوى يطلع على السوشيال ميديا يعتبر انه شخص ممكن يكون قدوة معنا يا فتحي طبعا معنا دقائق فقط
3: أنا من أول
0: لا, لا لا لا ممكن تقول احنا في دقيقة كده ايش رأيك بشكل سريع تفضل أنا من أول أصيح لك، أنا من أول أصيح يا فتحي يا فتحي يا فتحي بالإذاعة.
3: لا لا للأسف للأسف ما أسمع خبرك، إنما الاستديو أختي خلص في دقيقة تقريبا تقول إن أختي ليس كل مؤثر مشهور. إن المؤثر تقول يا أخت سمية عن يختلف عن القدوة أو مجال ليس كل مؤثر، يقول القدوة أختي يكون قدوة بالمحتوى الذي يقدمه، صح ولا لا؟
0: صحيح.
3: والمشهور قد يطلع اليوم ويختفي بعد أسابيع يعني ما أقول لك صراحة. أما الشخص القدوة والمؤثر القدوة المشهور القدوة هو قدوة بالمحتوى الذي يقدمه.
0: نعم.
3: فقط لا.
0: طب معك معك معك أسماء؟ لا لسه لسه باقي دقيقة.
3: لا لا لا. أنا مثلا
0: أنت أنت, أنت تتابعه مثلا تشوفه إنه مفيد إنه الواحد يتابعه من.
3: لا أنا أختي أنا أغلب اختياراتي أختي كلها سياسية مثل أيوة مصطفى الباوري ومحمد الربع، يعني هؤلاء الشخصين أيوة عندي خلاص يعني.
0: مشكلة دون برضو مشاهير عادي مصطفى.
3: أنا يعني كل متابعاتي لهؤلاء الشخصين عن مصطفى الباوري ومحمد الربع خلاص يعني ما أبدل غيرهم يعني.
0: الله يعطيك العافية.
3: يعني أنا كل اللي يعجبني السياسة مع كوميديا يعني كلا منتقى كامل.
0: الله يعطيك العافية، شكرا لك يا فتحي وعلى اتصالك ختامنا معك كان تحياتنا.
3: ربنا يحفظك إن شاء الله.
0: الله يعافيك. وإذا متابعينا ومستمعينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا اليوم، وكان معنا ختامها مع فتحي وتعليق فتحي. ختاما نقول الشهرة تمنح صاحبها مساحة واسعة للتأثير، لكنها لا تمنحه تلقائية، يعني أنه يكون فقط تلقائي وقدوة للنفس للأشخاص عفوا، ولا صفة للقدوة. فالقدوة تبنى من الأخلاق والوعي، وهي تحمل مسؤولية للآخرين، ليس بعدد المتابعين والمشاهدات. ويبقى على الجمهور أن يختار بعناية من يمنحه ثقته وتأثيره، لأن ليس كل مشهور يستحق أن يكون قدوة. إذن مع السلامة، كانت معكم سمية من عدنية FM، وخميسكم جميل وجمعة مباركة. إعلانك معنا وصولك أسرع.
4: وصولك أسرع
0: في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
4: في عالم الإعلان.
5: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
6: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
7: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
8: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
9: عبر أثير إذاعتنا.
10: عبر أثير إذاعتنا.
9: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
11: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
12: بل للاختيار الصحيح.
9: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
11: الآن
12: الآن
11: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
9: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
11: الهندسة والحاسبات،
9: العلوم الإدارية والإنسانية،
11: الدراسات العليا والبحث العلمي،
9: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
11: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
9: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
10: خطوتك الأذكى.
11: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
9: 02-368-633 أو 718-4-74.
13: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
14: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
15: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
17: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 او عبر الانترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا اف ام، لون جديد.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية fm.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول

لرشفة ليس مجرد شيء، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
3: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
5: إعلانك معنا، انتشارك مضمون.
6: انتشارك مضمون.
5: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
6: كل مستمع.

0: لأنك معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، حفاظاً على صحتكم وصحة أفراد أسرتكم كافة، عليكم غسل أيديكم بالماء والصابون في الأوقات التالية: بعد الخروج من الحمام، بعد تغيير حفاضات الطفل، قبل وبعد تناول الطعام، عند اتساخ اليدين. صحة الأسرة في نظافة أيديها بالماء والصابون بصورة مستمرة. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
5: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي في طرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية FM، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية FM، لون جديد.

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول: إن فيهن آية خير من ألف آية. رواه أبو داود والترمذي واللفظ له، وقال: حديث حسن غريب، والنسائي، وقال: قال معاوية، يعني ابن صالح: إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات ستة: سورة الحديد والحشر والحواريين وسورة الجمعة والتغابن وسبح اسم ربك الأعلى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، غفرت له ذنوبه أو خطاياه، شك مسعر وإن كانت مثل زبد البحر. رواه النسائي وابن حبان في صحيحه واللفظ له، وعند النسائي: سبحان الله وبحمده، وقال في آخره: غفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ سورة من كتاب الله إلا وكل الله له به ملكا فلا يقربه شيء يؤذيه حتى يهب من نومه متى هب. رواه الترمذي ورواه أحمد، إلا أنه قال: بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب متى هب. ورواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، وإذا استيقظ قال الملك: افتح بخير، وقال الشيطان: افتح بشر، فإن قال: الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا إلى آخر الآية، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع عن سريره فمات دخل الجنة. رواه أبو يعلى بإسناد صحيح والحاكم، وزاد في آخره: الحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وقال: صحيح على شرط مسلم. وعن أبي عبد الرحمن الحبلي رضي الله عنه قال: أخرج إلينا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قرطاسا وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت رب كل شيء وإله كل شيء، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من الشيطان وشركه، وأعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. قال أبو عبد الرحمن: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه عبد الله ابن عمرو
يقول ذلك حين يريد أن ينام. رواه أحمد بإسناد حسن، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-404.

0: عزيزة الأم، عزيزي الأب. الرضاعة الطبيعية الخالصة مهمة جدا للطفل، وتبدأ من الولادة وحتى الشهر السادس، وتعتمد على حليب الأم فقط دون إضافة أي مكون بما في ذلك الماء، فاحرصوا على القيام بذلك لضمان نمو صحي سليم للطفل ووقايته من مخاطر الأمراض. سلامتكم تهمنا، مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
1: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: نادى والإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
4: عدنية FM.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بكل اسم هو له، إن الله يجعل هذا المجلس مجلسا موجب لرحمة ومغفرة ورضوانه. وحديثنا في هذا اليوم سيكون عن رحلة قبل الرحيل، وهذه الرحلة يقطعها المؤمن في 10 مراحل ويقطعها الكافر في 8 مراحل. هذه الرحلة المؤمن إذا استعد لها فإنها تكون عليه أسهل ما يكون وأيسر ما يكون، بل إن هذه المراحل العشرة تكون عليه كأداء صلاة مكتوبة يوم القيامة، أو كما بين صلاة الظهر والعصر. وأما الكافر المفرط فإنها ستكون عليه الرحلة هذه شاقة وصعبة جدا. قال الشنقيطي عليه رحمة الله صاحب الأضواء: ليس هناك أرق للقلوب ولا يعني أقرب للآخرة من ذكر الآخرة، يعني كل ما يذكر الإنسان الآخرة كل ما يرق قلبه. هذه الرحلة مهما تكررت ومهما أعيدت فإنها لا يملها الإنسان ولا يسأم، لأنها من أمور الغيب التي يتطلع الإنسان إلى معرفتها، وهي لا تدرك بالاكتساب أو بإذا، إنما تأتي عن طريق الوحي. هذا علم غيبي، لو ما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يحصل من الأمور ومن هذه المراحل ما كنا سنعلمها. ومن هنا أيها الكرام تعالوا نقف على هذه المراحل العشرة للمؤمن والمراحل الثمانية للكافر. طبعا ما قد قطعنا منها ولا مرحلة لأننا لازلنا أحياء، لأن كل هذه المراحل ستكون بعد الموت، لكن سنقطعها بإذن الله في هذا اليوم بقلوبنا. ومن هنا أول مرحلة من مراحل الرحلة قبل الرحيل الموت. نريد أن نعرف الموت ثم نذكر كيف يموت المؤمن وكيف يموت الكافر. الموت هو مفارقة الروح للبدن والانتقال من دار إلى دار، وليس كما يقال انتقل إلى مثواه الأخير، بل إن الإنسان ينتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ، وهذا مفارقة الروح الجسد. إذا خرجت الروح من الجسد يصبح جثة هامدة. طبعا سبحان الله هذه الروح هي سر الإنسان، إذا خرجت العين ما عاد تبصر، والسمع ما عاد يسمع، واللسان ما عاد ينطق، القلب ما ينبض، الجسد ما يتحرك. إذن الروح هذه إذا دخلت في الجسد هي تجعل الإنسان يبصر وتجعله يسمع ويفكر وينطق وينبض قلبه ويتحرك جسده. فإذا خرجت هذه الروح يصبح جثة هامدة. فتعالوا لنرى كيف يموت المؤمن وكيف يموت الكافر. أما المؤمن فإذا كان في آخر أعتاب الدنيا و في خروج من الدنيا وفي إقبال على الآخرة، يأتيه ملك الموت عند رأسه، وتقف منه ملائكة الرحمة بيض الوجوه بيض الثياب على مد البصر، ويأتيه ملك الموت ويناديه، ما يناديه باسمه، يناديه بعمله: يا أيتها الروح الطيبة، طابت هذه الروح بالإيمان والعمل الصالح، اخرجي إلى ربك إلى رب راض غير غضبان، فيبشرها برحمة الله وبمغفرة الله وبرضوان الله. إذا سمعت الروح البشارة هذه يقال إن هذه الروح بمجرد ما تسمع البشارة تلين وتستبشر، فتخرج روح المؤمن بكل سهولة ويسر، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مثل القطرة من في السقاء، إذا سقطت بكل سهولة ويسر تخرج روحها، لأن بعد ما تسمع البشارة وبالرضوان وبالمغفرة وبالرحمة
فإنها تلين وتخرج بكل سهولة ويسور، ومجرد ما يسلها ملك الموت أول ما تخرج من القدم، ثم ترتفع الروح إلى الساق إلى الفخذين حتى تصل إلى الحلقوم إلى الحقوين. هناك عند المعاينة ما عاد يقبل منه توبة، وبصل إلى مرحلة الغرغرة وهي في نهاية خروج الروح، تخرج آخر ما تخرج روح الإنسان مع بصره، ويأخذ الملك هذه الروح مجرد ما يقبضها ما تدعها ملائكة الرحمة الذي على مد البصر بيض الوجوه بيض الثياب معهم حنوط من الجنة وكفن من الجنة، يأخذون هذه الروح ويصعدون بها، وتخرج منها هذه الروح المؤمن تخرج منها أطيب رائحة وجدت على وجه الأرض، وتصعد بها الملائكة حتى تصل إلى السماء الدنيا تستفتح، فيقال من، فيقول فلان بن فلان، فيفتحون له الأبواب، وتصعد هذه الروح ويشيعها من كل سماء مقربوها حتى تصل إلى السماء السابعة، وإذا وصلت هناك السماء السابعة تكون في الله سبحانه وتعالى يقول اكتبوا كتاب عبدي في عليين، ومصداق ذلك قول الله سبحانه وتعالى يشهده المقربون، يشهد هذه الروح من كل سماء مقربوها، لأن روح المؤمن لها منزلة عظيمة عند الله، قد لا يكون للإنسان مكانة في الدنيا، لكن إذا خرجت روحها يكون لها تشيعها الملائكة حتى تصل إلى هذه المنزلة. ويقول الله اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وهذه المرحلة أيها الكرام انتهت كيف إن الله سبحانه وتعالى يقبض روح المؤمن. بالنسبة لروح الكافر، الكافر عكس المؤمن من ناحية الخروج، الكافر يأتي ملك الموت ويقف عند رأسه، وتقف منه ملائكة الكافر تقف منه ملائكة العذاب على مد البصر، سود الوجوه سود الثياب معهم حنوط من النار وكفن من النار، ويأتيه ملك الموت ويناديه بعمله يا أيتها الروح الخبيثة خبثت بالكفر والمعاصي، ويأتي ملك الموت ويبشرها بسخط الله وغضبه وبالنار. أول ما تسمع الروح هذه البشارة تتشبث في كل عرق من عرق الإنسان وتتمسك به، فيأتي ملك الموت وينزعها نزعا شديدا، وتعاون ملك الموت معها أعوان في القبض. هنالك أيها الكرام نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة بقية كيف قبض هذا الكافر ونهايته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل خير أعمارنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: الشاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: هي ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا جميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: ما بعد صبرك
8: بشي.

0: النهارية وما بعدها.
1: أهلا صديقي الفضائي، والله زمان يا أخبريكا، مشتاق لك. في شنو داير شنو أنت؟ دين؟
2: تفضل.
1: أنت داير تسافر؟ دارني يعني أوديك بالمركبة الفضائية لأهلك؟ والله يا أخي معليش يا أخي، الموضوع مهم بالبساطة دي.
3: عارفك بتسأل شنو اللي حصل ومن الأستاذ اللي قدامي ده، خليني أشرح لك يا معلم.
4: خبر مثير، فقد تم العثور على مجسم غامض ثالث في ولاية كاليفورنيا بأمريكا، مشابه للمجسمين الذي
3: لقيت عمك ده جناطي في كوكبنا الظريف، فقلت احتويه بصفتي المرشد السياحي للفضائيين.
1: اهلا يا صديقي الفضائي، اعتذر عن تاخري في بث رسائلي، بس زي ما انت شايف الاولاد بيلعبوا. بالله يا جماعه ده شنو ده جايبينه ليه؟ يعني لا قادر اتفاهم معاه، ولا هو بيتكلم ولا بيسمع الكلام، طيب جايبينه ليه يعني؟ المهم يا جماعه عليكم والله تعالوا شيلوه، لانه انا بصراحه ما حعرف ارجعه. لا عندنا سفن فضائيه بتطلع برا درب التبانه، ولا حتى سفن بتطلع برا المجموعه الشمسيه ذاته. لا أريدك أن تصاب بالإحباط يا أخضريكا، لأن إمكانياتنا نحن البشر في السفر عبر الفضاء لا ترقى لطموحاتك. أمال أنت كنت قايل شنو؟ نحن بسم الله الرحمن الرحيم بس عشان نقتنع أنه الأرض كروية قعدنا آلاف السنين. في البداية كان الاعتقاد السائد أن الأرض قرص مسطح يسبح في محيط الكون، حتى جاء أرسطو ووضع نظريته أن الأرض في الحقيقة ما هي إلا كرة تدور حولها الشمس والقمر والنجوم. ثم جاء تلميذ أرسطو بطليموس بعد 400 سنة وقال لك آمين يا سيد المعلمين، واستند على مجموعة من البراهين الهندسية التي تؤكد أن الأرض هي مركز الكون. وبعدها أشار كتابه المجسطي. الكنيسة قلت لك بس المجسطي ده والله حلو معي شديد، أي نظرية تانية في الموضوع ده أكفل لي تماما. وبعد ذلك لم يكن طرح أي اعتقاد مخالف للمجسطي محلا للنقاش أصلا. ظلت نظرية بطليموس سائدة في أوروبا حتى القرن الخامس عشر، إلى أن جاء نيكولاس كوبرينيكوس. كوبرينيكوس يا إليانيتو فضل كاتم نظرياته في سر وخايف من الكنيسة لحد ما عجز وقرب يموت، فقام يتشجع شوية وقال لك أصلا أنا ميت فكده كده خربانة، ونشر كتابه حول دوران الأجرام السماوية وقال لك فيه بالصلاة على النبي كده، قالوا بطليموس ده كله حنك بيش، للشمس بتدور حوالينا الأرض ولا نحن مركز الكون. بطلوا النرجسية يا جماعة، الشمس هي المركز وبس يا أخضريكا. كوبرينيكوس نشر الكلمتين ديل من هنا وأوروبا ولعت من هنا وحصلت فيها ثورة معرفية. وقبل ما الكنيسة تخلص على صاحبنا كان هو اتكل على الله أوريدي ومات بعد نشر الكتاب بكم يوم، وبذلك كان قد أسس علم الفلك الحديث وبدأ مرحلة جديدة في تاريخ البشرية لاكتشاف الفضاء. تحمست البشرية لأفكار كوبرينيكوس الجديدة، وحلم البشر باكتشاف الكون والتمكن من السفر عبر المجرات ببراعة. ولكن كما تعلم يا مستر إليانيتو فإن براعة البشر الحقيقية تكمن في الحروب والدمار، لذلك دخلت البشرية في دوامات حروب وعينك ما تشوف إلا النور، من حروب أهلية لحروب ثورية لحروب عالمية ليلة سوداوية. اسمح لي أن أفاجئك يا أخضريكا وأخبرك بالحقيقة، البشر لم يسافروا للفضاء حبا في الفضاء نفسه أو سعيا للعلم والتكنولوجيا أو لسواد عيون الفضائيين ومقابلتهم، بل جاء الأمر في سياق السعي في التفوق العسكري حتى يدمروا بعضهم بعضا. فبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وبداية الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي لم يكتفوا بصراعاتهم على الأرض بل نقلوها إلى الفضاء. يا جماعة والله كده ما حينفع، شوفوا لكم صرفة لعزولكم ده. أمريكا بدأت تجرب حظها في أواخر الأربعينات وترسل لك قرود في صواريخ للفضاء، وقلت لك أصلاً كده كده ديل قرود وحيعرفوا يتنططوا، بس للأسف القرود كلها بتعيش أنت، اللي تخنق واللي الصاروخ اتفجر به والوقع من فوق والدغدغ واللي واللي واللي. أما السوفييت فقد استطاعوا أن يطلقوا أول قمر صناعي سبوتنيك عام 1957 في مفاجأة للأمريكان والعالم، وبعدها بشهر واحد شافوا لك كلبة حايمة في الشارع وسموها لايكا، طيروا للفضاء. ولكن بعد ساعات قليلة من بدء المهمة عانت لايكا المسكينة من ارتفاع درجات الحرارة وماتت للأسف في الفضاء. الرد الأمريكي جاء سريعا، وفي أقل من عام أطلق الأمريكان قمرهم الصناعي الأول إكسبلورر 1. بعدها عاد السوفييت لتركيزهم مرة أخرى، وقرروا أن يكون ردهم بإيجاز حقيقي وليس مجرد راديو طائر. فكانت لدينا أول رحلة بشرية للفضاء، تلك التي قادها الشاب العشريني يوري غاغارين، مصبحا بذلك أول بشري يشاهد الغلاف الأزرق لكوكب الأرض. اكتملت تلك الرحلة بنجاح، واستطاع غاغارين الهبوط بالباراشوت في إحدى حقول الريف الروسية. صحيح أن الرحلة استمرت 108 دقائق فقط يا أخضريكا، لكنها كانت ذروة الإنجاز البشري في الوصول للفضاء. استفز نجاح السوفييت أبناء العم سام، عندها أطلق الرئيس الأمريكي جون كينيدي مشروع وصول أول إنسان لسطح القمر. في خطابه الشهير: نختار أن نصعد للقمر ليس لأن الأمر سهل، بل لأنه صعب، لأن هذا الهدف سيعمل على تنظيم وقياس أفضل طاقاتنا ومهاراتنا. بس للأسف يا أخضريكا، كينيدي بعدها تم اغتياله بسنتين في قصص وحناك طويلة ما دار أصدع لك راسك بها. المهم أن الأمريكان نجحوا في نهاية المطاف في كسب الرهان عام 1969، حيث كان الأمريكي نيل أرمسترونغ هو أول إنسان تطأ قدمه سطح القمر. وبعدها بثلاث سنوات كانت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا قد نفذت 6 مهمات لرحلة أبولو لاكتشاف القمر. وبحلول السبعينات كان الأمريكان قد استكشفوا سطح القمر واقتربوا من المريخ وحصلوا على خرائط له، كما حصلوا على صور مفصلة للمشتري وزحل. يعني مدام وصلنا المريخ فخلاص المشتري وزحل تكله. مع التغير المناخي والتلوث البيئي والدمار الذي لحق بالأرض، بدأ بعض البشر يصرفون أنظارهم عن الكوكب ويدرسون بجدية إمكانية الحفاظ على الجنس البشري واستكمال الحياة في كوكب آخر، وهو ما حاول المخرج كريستوفر نولان أن يجسده في فيلمه إنترستيلر، الذي يسافر فيه رائد فضاء مع مجموعة من الباحثين لإيجاد كوكب جديد صالح للبشر. في الفيلم ده صاحبي نولان حشر ليك نظرية الثقب الأسود وسفر بالثقب دود ونظرية الزمكان وحاجات كده حتجوط لك راسك أكتر من ما هو جايط. حبيبي ما قلنا لك ما في طريقة. في عام 2002 أنشأ إيلون ماسك شركة سبيس إكس، أول شركة خاصة تعمل في مجال السفر الفضائي. تهدف تلك الشركة في خطة طموحة إلى تقليل تكاليف السفر عبر الفضاء ليصبح في متناول المواطن البسيط استكشاف الفضاء، كما حددت سبيس إكس تاريخ أول رحلة بشرية لكوكب المريخ في عام 2024، يعني بعد 3 سنين من هسي. الله يدينا ويديك طولة العمر. طيب عن إذنك شوية يا أخضريك، عشان عندي مشوار إلى اللانهائية وما بعدها. سلام. من الذي يريد أن يهاجر للفضاء ويهجر الجبال والبحار والسماء؟ أكوكب جميل مثل هذا يترك؟ أتظن أن هذه النجوم تدرك؟ أسمعت يوما كائنا في كوكبي بكى؟ أرأيت طفلا جائعا أو كهلا اشتكى؟ أشهدت حربا طاحنة تقضي على الشعوب؟ ما الضير في بعض الخلاف في بعض الحروب؟ ألأن جائحة أصابتنا سننتحب؟ بل قل جويئحة هي، دع عنك ذا الكذب. هل ضقت ذرعا بالزلازل أيها الرقيق؟ أخافك البركان؟ هل تخاف من الحريق؟ هل فجأة صار المناخ لا يناسبك؟ أم أن أمر الاحتباس بات يرهبك؟ هل ثقب أوزون صغير سوف يرعبك؟ قل لي متى كان التلوث حقا يغضبك؟ سفر الفضاء يا صاحبي نثر من الأحلام، أقعد هنا في كوكبي ولتنسى ذي الأوهام.

المعدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة. معدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية اف ام دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
5: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
6: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
5: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهينسيس وتشيساج العالمية في عدن.
6: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
5: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
6: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
5: أما من ناحية المكيفات، فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
6: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة. وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها، من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة، لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: عدن إنما الجديدة، مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو على الرقم الأرضي 02-362-37 أو 02-362-888.
5: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
7: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
6: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
8: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيل هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأني خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعا يا روحي، لأنه عندهم كل شيء، ثلاجات وفريزرات وغسالات وكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
1: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
6: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026. في برنامج التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية، نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان،
8: من أي مكان
6: وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
8: تعلم أينما كنت.
11: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن يا اف ام، من عدن لكل الوطن.
13: لكل الوطن.
5: اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174 1903 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا. كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد.

0: السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: عبر أثير إذاعتنا،
2: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
3: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
4: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
3: الآن
4: الآن
3: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
3: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
3: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
3: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
3: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول،

0: تجربه نافعه للعود، الخبره والرياده.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: يحيى
1: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، للوقاية من مرض سوء التغذية عليكم اتباع الآتي: نظام غذائي متوازن غني بالعناصر الغذائية، تناول 5 حصص من الخضروات والفواكه يوميا، التركيز على الحبوب الكاملة، الإكثار من شرب المياه، توزيع الوجبات على مدار اليوم، علاج المشاكل الصحية الكامنة، ممارسة الرياضة لفتح الشهية. سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
4: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
6: عدنية اف ام
5: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
6: لون جديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حصاد 24 ساعة، معكم عدنان الشيباني. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد: تكريم شرطي مرور متميز في عدن والشاوش يعلق، عميد معهد أمين ناشر يستعرض مسيرة المعهد وتطوير بنيته التحتية، نائب وزير الصحة يبحث دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة، وكيل الداخلية يتفقد الإصلاحية المركزية بعدن ويؤكد تطوير خدمات التأهيل والرعاية، مدير عام المعلى يؤكد منع بيع المياه في المناطق المرتفعة، الخنبشي يشيد بجهود إصلاح ذات البين ويوجه بمنع التنقيب عن الذهب في منطقة قضية في حضرموت، وأخيرا مدير طور الباحة يتفقد أعمال رصف الشارع الرئيسية ويشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية. ومن العناوين إلى التفاصيل: كرمت نافذة عدن وإذاعة عدنية FM شرطي المرور دبأ حسين صالح حيدرة بشهادة شكر وتقدير، تقديرا لتمييزه وانضباطه وإخلاصه في خدمة المواطنين. وأكد مدير عام شرطة المرور بعدن العميد الركن نصر الشاوش أن التكريم يمثل تقديرا لجميع منتسبي المرور، داعيا الإعلام إلى دعم التوعية المرورية وتعزيز ثقافة الانضباط. من جانبه أكد رئيس تحرير نافذة عدن وعدنية FM أن هذا التميز والانضباط وحسن التصرف والإخلاق العالية في التعامل مع المواطنين من قبل شرطي المرور دبأ ما هو إلا انعكاس لوجود قيادة حثتهم وتابعتهم على ذلك. استعرض عميد معهد الدكتور أمين ناشر العالي للعلوم الصحية الدكتور جمال ناصر أنديب سالم بعدن مسيرة المعهد الممتدة لأكثر من 60 عاما، مؤكدا دوره في تأهيل الكوادر الصحية والطبية وتميز خريجيه محليا وخليجيا، وأوضح استمرار أعمال تطوير البنية التحتية بدعم منظمة اليونس، داعيا طلاب البكالوريوس التكميلية إلى الالتزام بالدراسة محذرا من أن استمرار الغياب قد يؤدي إلى الفصل النهائي. تفقد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد محمد عاطف صالح الإصلاحية المركزية بعدن واطلع على أوضاع النزلاء والخدمات الصحية وبرامج التدريب والتأهيل، وأكد اهتمام الوزارة بتطوير المؤسسات الإصلاحية وتحسين الرعاية والخدمات، موجها بسرعة متابعة احتياجات النزلاء وتعزيز برامج إعادة التأهيل. ناقش مدير عام مديرية المعلى عدنان القلعة مع المواطنين أوضاع خدمة المياه واستعرض أبرز التحديات والحلول المقترحة لتحسين التوزيع، وأكد استمرار التنسيق مع مؤسسة المياه موجها بمنع بيع المياه في المناطق المرتفعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان العدالة في التوزيع والحد من التجاوزات. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشية بجهود لجنة إصلاح ذات البين في احتواء تداعيات حادثة منطقة قضية، مثمنا دورها في تعزيز السلم المجتمعي، كما وجه بمنع أي أعمال للبحث أو التنقيب عن الذهب في المنطقة حفاظا على الأمن ومنع إثارة النزاعات. ناقش مدير وزارة الصناعة والتجارة سالم الوالي في عدن آلية تطوير برامج دعم المشروعات الصغيرة وتمكين الشباب والمرأة بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية، وأقر الاجتماع إعداد خطة فنية ومالية وإنشاء سجل إلكتروني موحد للمستفيدين بهدف تحسين كفاءة تنفيذ البرامج وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأخيرا تفقد مدير عام مديرية طول الباحة بمحافظة لاحج الدكتور عارف ناسي الطاهرية أعمال رصف الشارع الرئيسي ضمن مشروع تحسين البنية التحتية واطلع على مستوى الإنجاز ومراحل التنفيذ، وشدد على الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة، مؤكدا مواصلة دعم المشاريع الخدمية والتنموية التي تلبي احتياجات المواطنين.
كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24 ساعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا عدنية fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل الاجتماعي أو استمعوا إلينا على 98.1 في عدن ولحج أبيان والضالع وجنوب تعز أو على 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. أترككم برعاية الرحمن، كان معكم عدنان شيباني، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة منه وبركاته.

0: على موقعنا adaniya.fm.com واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: لون جديد في سماء الإذاعة،
1: في سماء الإذاعة.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى السادسة مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
3: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
2: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
3: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
2: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
3: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
2: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
3: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
2: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
3: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدنية FM

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.

0: 88.9.
1: فرحنا يا بلال ومسمعنا الأذان
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
9: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
9: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
9: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
9: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
9: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
9: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
9: ياسين، فرحنا على الأبواب والبيت ناقصه أجهزة إلكترونية كثيرة.
10: لا تشيلي هم يا سعاد، الأهم الآن نختار أجهزة عملية تعيش معنا سنين طويلة، وتكون أهم شيء موفرة الكهرباء.
9: بس الخيارات مليان وإنت قدك داري، وأنا خايفة نختار شيء يستهلك طاقة أو ما يكون له ضمان مضمون.
10: اطمئني يا روحي، أجهزة ماس معروفة بجودتها وضمانها الحقيقي، وأكثرها بنظام الإنفرتر الموفر.
9: طيب ليش نختار ماس بالذات؟
10: لأنها تجمع بين السعر المناسب والتقنية الحديثة والضمانة الأكيدة.
9: يعني أقدر أجهز بيتي كامل من ماس؟
10: طبعاً يا روحي، لأنه عندهم كل شيء: ثلاجات وفريزرات وغسالات ومكيفات وأفران وشاشات وكاويات وعصارات، غير أنه معاهم سخانات كهربائية وشمسية وحتى منظومات طاقة شمسية متكاملة.
9: خلاص يا ياسين، روحتنا اليوم لمعرض ماس عشان تكون الفرحة فرحتين.
10: ماس، جودة تثقين بها وخيارات أكثر لحياة أسهل. ماس لكل الناس.
4: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
11: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
11: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
11: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
11: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
11: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
11: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
12: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
13: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية
14: لأجاريهم قلت تظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
4: عدنية.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر.

0: اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أذكار المساء، ووقتها من غروب الشمس إلى غياب الشفق الأحمر، وهو ابتداء وقت العشاء.

0: لك الشكر
1: مرة واحدة.
0: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.

0: اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ها قد انتهت قصتنا في هذه الحلقات، والتي بدأت بقصة أصحاب الكهف وصراعهم مع مجتمعهم الضال الظالم، حيث لاذوا بإيمانهم فآواهم الله في الكهف وسميت به سورة الكهف.
1: إن الجنود منتشرون في كل مكان.
2: وأين باقي الرفاق؟
1: ذهب كل منهم إلى داره خشية أن يفتضح أمره. كم قتل هذا الطاغية من المؤمنين.
3: إلهي ارحمني واغفر لي، أرني علامة غفرانك.
4: مررت على أدنيا أثناء عودتي وأحزنني ما رأيته، لقد صلبه المجرمون بعد أن أوسعوه تنكيلا وتعذيبا.
5: أبي لا يتورع عن قتل وتعذيب من أسماهم بالمارقين، وهل يمكن لأبي أن يؤذينا؟
4: يمكن أن يفعل أي شيء لو علم حقيقة إيماننا.
3: إني آت إليكم يا أحبائي.
6: ولكن إذا سمحت لي يا سيدي، أحب أن أعرف أنا أيضا قصة إيمانك.
4: إن كلام الله الذي في هذه الصحف هو الذي أنار قلبي وبصيرتي.
7: وهل حقا سيحدث هذا؟ هل سنبعث أحياء بعد أن صرنا ترابا؟
6: كما أنك لم تكن في هذه الدنيا ثم وهبك الله الحياة.
4: وكيف ندعو الله ليستجيب لنا ويخرجنا من بلاد الشرك والضلال؟
6: ما دمت لا تأكل حراما ولا تصلي لصنم، فلن يخيب الله رجاءك حين تدعوه.
8: إذن ما قيل لي صحيح.
9: وما ذاك يا أبي؟
8: أنك تخالط هؤلاء المارقين الخونة.
9: أنا لا أدري عما تتحدث. أبي، هل تتهمني بالخيانة؟
4: لا أتصور أني سأشارك في تقديم القرابين لهذا الإله المزعوم، وأني سأنحني أمامه.
7: وماذا سنفعل ساعتها؟
4: أدعو الله ألا يأتي علينا هذا اليوم. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
8: تريدون هدم نظام الدولة؟ بدون هذه الآلهة وبدون هذا المعبد وكهنته ينهار سلطاننا.
9: إنه نظام أقيم على شفا جرف هار، سيهوي بكم جميعا إلى الجحيم.
5: إلهي، لقد فر عبادك المؤمنون بدينهم إليك، فلا تمكن منهم أعداءك. إلهي، لقد لجأوا إليك، فلا تتخلى عنهم.
10: فكان الحل هو الكهف.
7: أخشى أن يدركنا جنود دقيانوس.
4: لن نطيل البقاء أيها الرفاق، فسوف نرحل من هنا قبل شروق الشمس.
3: أشعر بالتعب والنواس.
11: لا وطأ

0: وتشاء قدرة الله سبحانه وتعالى أن يستيقظ الفتية من نومهم بعد مرور أكثر من 3 قرون. أدرك أصحاب الكهف ما حدث، أدركوا أن الله حماهم حين حموا عقيدتهم، وأنه سبحانه دافع عنهم حين دافعوا عن التوحيد، وأدركوا أيضا أنهم لم يعد لهم مكان في التاريخ، لقد ذهب أهلهم وذهب زمانهم، وصاروا من جيل لم يعد يربطه بالحياة شيء، وتمنوا العودة إلى الله فرحمهم الله وأماتهم. ثم كانت قصة نبي الله موسى عليه السلام مع الرجل الصالح ورحلته العجيبة.
1: يا نبي الله، هل هناك أحد على وجه الأرض أعلم منك؟
0: فاندفع موسى قائلا: لا، أنا أعلم أهل الأرض. فبعث الله إليه جبريل يسأله: يا موسى، ما يدريك أين يضع الله علمه؟ فأدرك موسى هنا أنه تسرع بقوله هذا الكلام واستغفر الله عز وجل.
2: قال يوشع: هل تصحبني معك يا نبي الله؟ أحمل عنك متاعك وأقوم على خدمتك.
0: فيقول له موسى: فلتحضر حوتا مملحا لا روح فيه، وتضعه في سلة، وما عليك إلا أن تخبرني حين تفقد هذا الحوت.

0: جلس موسى بعد أن حل به التعب وهو يبحث عن الرجل العالم. قال موسى: آتنا غداءنا، لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، أي تعبا من السفر الطويل.
1: عندها تذكر يوشع كيف تسرب الحوت إلى البحر،
0: ذلك ما كنا نبغ.
1: فارتد موسى وفتاه سريعا يقتفيان أثرهما ليلتقيا بالرجل الصالح.
0: قال موسى: السلام عليكم.
2: قال الخضر: وأنا بأرضك السلام.
0: فعلم موسى أن هذا الرجل هو من يبحث عنه، فقال موسى ملاطفا مبالغا في التوقير: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟
2: إنك لن تستطيع معي صبرا. قال الخضر: قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى.
3: إنه عبد الله الصالح، لا تأخذ منهما أجرا.
4: تفضل أيها العبد الصالح أنت وضيفك، عسى أن تحل علينا بركة تشريفك لنا.
0: ثم عمد الخضر في غفلة من أصحاب السفينة إلى لوح من ألواحها ونزعه من مكانه، ثم نزل من السفينة قبل أن يشعر أصحابها بما فعل الخضر بها. قال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، لقد جئت شيئا نكرا.
2: قال الخضر: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟
0: شعر موسى عليه السلام أنه للمرة الثانية لم يلتزم بالوعد الذي قطعه على نفسه، فقال معتذرا: قال موسى: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا.
1: إن أهل هذه القرية البخيلة لا يستحق من فيها هذا العمل، ولو شئت لاتخذت عليه أجرا.
0: وبهذا القول وفي هذه اللحظة حكم موسى عليه السلام على نفسه بفراق العبد الصالح.
2: قال الخضر: كان شرطي يا موسى ألا تسألني عن شيء حتى أحدثك عنه.
1: عندما حانت لحظة الفراق بين موسى والخضر، وفى الخضر بشرطه، وهو الكشف عن حكمة كل ما قام به من عمل وأثار دهشة موسى.
2: قال الخضر: وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا.
0: ثم كانت الخاتمة مع ذي القرنين، ذلك الرجل الطواف الذي جاب مشارق الأرض ومغاربها لينشر دين الله الحق.
5: وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ما كان نبعه؟
0: إلى أن ظهر على الأرض ملكا عادلا وقائدا باسلا مكنه الله فيها وذلل له عباده وهيأ له الأسباب ليقيم حكم الله، ذلك هو ذو القرنين.
6: سأخرج غدا يا أمي بالجيش بإذن الله لأستكمل رسالتي في هذه الحياة.
2: خرج ذو القرنين وبدأ تجواله في الأرض، ليس طلبا للملك ولا استعلاء على خلق الله ولا سحقا للشعوب الضعيفة، بل داعيا إلى الله مطبقا لمعاني الحق والعدل والمساواة.
6: هنيئا لأهل هذا الوادي بملك مثلك، وسأحرص على أن أعود كي أستزيد من حكمتك. وداعا أيها الملك الحكيم. آلهة من حجارة لا تضر ولا تنفع، ولم تستطع حمايتكم منا ولا حتى حماية نفسها.
7: أنت ملك صالح يا ذا القرنين، فإلى ما تدعو؟
6: الإيمان بالله الواحد الأحد لا شريك له.
7: وداعا أيها الملك الصالح، وأتمنى أن يكون الخير دائما على يديك في كل مكان تطأه قدمك.
6: أوصيكم بتقوى الله، وأن تعدلوا بين الناس، وأن لا تدعوا الشيطان يزين لكم الباطل، فهو للإنسان عدو مضل مبين. أيها القوم انهضوا ولا تخشوا شيئا، فلن يصيبكم مني أذى.
8: رحماك أيها الجبار، رحماك.
6: اصمت أيها الرجل، ما أنا إلا عبد لله مكنني في الأرض كي أصلح لا أخرب، وأدعو للإيمان به.
8: لك ما طلبت يا سيدي، لك ما طلبت.
6: أزاد.
9: مولاي،
6: خذ نفرا منهم ومن الجنود، وعلمهم كيف يصنعون أكواخا خشبية، وكيف يحفرون الآبار، فهم أناس على الفطرة الأولى ولا يعلمون شيئا.

0: أيها الملك، نريد أن نطلب من هذا الإله أن يمنع عنا من يغتصب أرضنا وزرعنا.
1: ورسالتي في هذه الأرض رفع الظلم عن العباد ونشر الأمن والسلام.
2: يا ذا القرنين، إن ياجوج ومأجوج مفسدون في الأرض،

0: قد تعيش وتموت وأنت تعتقد أنك تعرضت لظلم في جزئية معينة، لكن الحقيقة غير ذلك. فالحق سبحانه وتعالى حجب عنك شرا وحماك بعنايته.
1: وإلى لقاء آخر إن شاء الله مع قصص الأنبياء سلام الله وصلاته عليهم أجمعين.
2: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

زبادي وحقين الرعوة طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوة طازج طازج من طازج.

0: مجموعة ماس التجارية، ثقة مستدامة وعطاء لا يتوقف. المركز الرئيسي عدن، عبد القوي الشارع الرئيسي. ماس للتجارة والاستيراد.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.

0: الجنة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يا رب صل على النبي محمد، ما لاح برق بالأباطح أو قما. يا رب صل على النبي محمد، ما قال ذو كرم لضيف مرحبا. أيها الأحبة، بعث الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، فقام يبلغ ما أرسله الله عز وجل به، دعا إلى الإسلام، فدخل الناس في دين الله زرافات ووحدانا. صبر على تبليغ هذه الدعوة، أودي في مكة هو وأصحابه، هاجر منها بعد أن طرده أهله، قاتلوه في معارك شتى، شج رأسه، كسرت رباعيته، وما زال يصدح بالدعوة. أودي في أهله وما زال يبلغ شرع الله. استقر بالمدينة، وهناك كان لأصحابه نعم المعلم صلوات ربي وسلامه عليه، كان يواسيهم ويعلمهم، كان يتعبد الله في مسجده، يقوم الليل ويصوم النهار، والصحابة من حوله يتعلمون. كان يعيش بينهم مربيا ومعلما، يعلم صغيرهم وكبيرهم، ويعطف على ضعيفهم ومسكينهم. الجميع حول النبي صلى الله عليه وسلم يجتمعون، والقلوب من حوله تلتئم وتتآلف. وفي يوم من أيام المدينة يدخل الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى بيته وهو يشعر بألم في رأسه، فإذا بعائشة تقول وارأساه، فيقول لها يا عائشة بل أنا وارأساه. ثم يبدأ بعد ذلك المرض يدب في جسده صلى الله عليه وسلم، ويثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ويصبح طريح الفراش، وترتفع درجة حرارته، ويصبحون يصبون عليه الماء من قرب شتى. يضع يده في الماء فيمسح وجهه ويقول لا إله إلا الله، ينقلونه من بيت لبيت من بيوت زوجاته، ثم يستقر به المقام في بيت عائشة، يصعد المنبر، لكنه هذه المرة يصعد متكئا على رجلين، بعد أن كان يصعد على قدميه يصعد على المنبر ليخاطب أصحابه، فيطلب منهم الحل. من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليقتد منه، ومن كنت أخذت له مالا فهذا مالي فليأخذ منه. يذكرهم الله عز وجل، يحذرهم من الشرك، يأمرهم بأصحابه خيرا، يأمر بكل باب على المسجد مفتوح أن يغلق إلا خوخة أبو بكر لتبقى تخليدا لمكانة هذا الرجل. يخبرهم أن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين زهرة الحياة الدنيا فاختار ما عند الله. يشتد المرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، فما يقوى أن يصلي بأصحابه كما كان، فيأمر ويقول مروا أبا بكر فليصلي بالقوم، ويقوم أبو بكر يصلي بالصحابة. غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، غاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحراب، ويستمر المرض به أيام. وفي صبيحة ذلك اليوم في صلاة الفجر، والصحابة يصلون خلف الصديق، إذ بالستار ينكشف عن حجرته صلى الله عليه وسلم، فيرون حبيبهم صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم متبسما، وكأنه يرسل عليهم نظرات الوداع، ينظر إليهم صلوات ربي وسلامه عليه، وقد اجتمعوا صفوفا في صلاة الفجر. ثم يغلق ذلك الستار، يجعل رأسه في حجر عائشة، ويدخل أخوها ومعه سواك، فينظر للسواك، فتعرف عائشة أنه يريد ذلك السواك، فأخذت السواك وقضمته ولينته، فساك صلى الله عليه وسلم فمه بذلك السواك. وفجأة وبينما هو في حجر عائشة، إذ بعائشة تسمعه يتمتم بكلمات لقد سمعته يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. لقد كان يخير في تلك اللحظات، فاختار أن ينتقل إلى ربه ومولاه. فاضت روحه صلى الله عليه وسلم، وشخصت عيناه، وارتخت يداه، وفاضت روحه الطاهرة إلى ربه ومولاه، بعد أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وظهر خبر موته لأصحابه، فأظلمت المدينة في في أعين أصحابها، سمعوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فقام عمر في ذهول يحمل سيفه يقول: والله ما مات، وإنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى، وليعودن فليقطعن رقاب أناس زعموا ذلك. أما حبيبه أبو بكر الصديق فقد جاء من عالية المدينة ودخل الحجرة ونظر إلى حبيبه صلى الله عليه وسلم مسجى، فكشف الغطاء وقبل الجبين الأغر وسالت دموع الحب والوداع من عينيه، قبله وذرف دموعه وقال: لا والله لا يجمع الله عليك ميتتين، أما ميتتك الأولى فقد متها، طبت حيا وطبت ميتا يا رسول الله. أما فاطمة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أبيها فقد كان الحزن قد فتت قلبها، أخذت تقول: وأبتاه أجاب رب من دعاه، وأبتاه إلى جبريل نعاه. خرج الصديق من عند النبي صلى الله عليه وسلم وعمر قائم قد أشهر سيفه في وجوه الناس يحذر أن يقولوا: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر عمر بالجلوس فلم يجلس، فأخذ ناحية وقام يخطب في الناس، اجتمعوا إليه يسمعون هل الخبر حقيقة، ما الذي حل؟ فإذا به رضي الله عنه وأرضاه يعلنها مدوية: من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. هناك توقف الكلام وأظلمت المدينة وسالت العبرات وبكى الصغير والكبير، بكوا يوم أن فارقوا حبيبهم صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا ليغسلوه ثم يصلوا عليه بعد أن يكفنوه، ودفنوه في حجرته. وبعد أن عادوا من الدفن إذ بفاطمة تنظر لأنس رضي الله عنه وأرضاه تقول: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا التراب على وجه رسولكم صلى الله عليه وسلم؟ هناك دموع المعبين انهمرت يوم أن مات المعلم، ومات الإمام، ومات الحبيب، ومات الرسول، رسول الحب الذي طالما ذرفت أعينهم بين يديه دموع الحب وذرفت عيناه الدموع. فاللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم.

عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: هذا العمل برعاية سمو العقارية مع النسمو.
1: إنسان، الجمعية الرائدة في مجال رعاية الأيتام بالمملكة. الرقم الموحد 92-000-1133. الموقع الإلكتروني www.insan.org.sa. للتواصل مع المنشد موسى العميرة أبو علي عبر موقعه الإلكتروني www.abuali.com أو عبر حسابه في تويتر @abualimusa.
0: إنتاج مؤسسة حكاية الإعلام للحلول التسويقية ستاري ميديا.

0: ساهم بكفالة يتيم بجمعية إنسان بإرسال الرقم 1 إلى 5055 لجميع شركات الاتصالات بالمملكة للتبرع بـ12 ريال.
1: آدمية FM.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
9: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
10: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، يدور المضمون واللي له عمر طويل.
9: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
10: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
10: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
9: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
10: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
9: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
10: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888. جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
9: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
10: اختيار ذكي لراحة تدوم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
2: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
12: عدنية اف ام.
2: إن جل الذنب فأنت أجل
13: يا الله،
2: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا، وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: عدن إلى لحج أبين الضالع وجنوب تعز وفي المكلا وسيئون. عدنية اف ام، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية اف ام، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
6: عدنية اف ام.
7: إن جل الذنب فأنت أجلل، والأوسع حلما تتفضل.
8: حين يهدأ كل شيء نفتح مساحة للكلام الصادق. بعد الغروب لا نبحث عن أخبار بل عن إنسان، حديث من القلب عنا وعن ما نشعر به. حديث ما بعد الغروب، مساحة هادئة للبوح، للتأمل وللاستماع لبعض. حديث ما بعد الغروب، نلتقيكم كل مساء، لأن بعض الحديث لا يقال إلا بعد الغروب. سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد، من الساعة 8 إلى الساعة 9 مساء عبر عدنية اف ام 88.9.
9: انتظرونا
8: عدنية اف ام، لون جديد.

أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث ما بعد الغروب.

إذن مستمعينا الكرام، حلقة جديدة نطل فيها عليكم في نهاية هذا الأسبوع. مستمعينا أينما كنتم، تحية لكم مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة عدنية FM عبر الأثير.

0: نجدد الترحيب بكم مستمعينا الكرام.
1: إعلانك معنا،
2: انتشارك مضمون،
3: انتشارك مضمون.
2: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع.
3: كل مستمع.
4: مسيلي على الحبايب
2: 88.9
4: حلوه وسكر في
2: الجيم
5: سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه مليت غيرك جوايا
2: 88.9
6: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
2: عدنية FM

في العائلة. موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام، حنتحدث عن الابن أو الابنة المفضلة اللي دائما ما بنسمع عنها وتكون موجودة أو يكون موجود في كل عائلة. وسؤالنا مستمعينا الكرام اللي بنطرحه إنه هل بيعترف الآباء والأمهات بهذا الشيء؟ وهل الابن أو الابنة المفضلة هو عبارة عن حقيقة أو مجرد شعور؟ وهل ممكن مثل هذا التفضيل يأثر وبشكل كبير جدا على نفسية الأخوان؟ احنا دائما بنسمع انه صح الآباء والأمهات بيحبوا أبنائهم، ولكن دائما بنسمع انه هذا الطفل أو هذا الابن بيكون قريب أكثر للأم أو الأب، بيكون هو المفضل. فهل يعني في أسباب ممكن تكون لهذا الشعور؟ وهل بيدفع مثلا ثمن هذا التفضيل الآخرون أو الأخوان الآخرون؟ فإحنا حابين نسمع رأيكم مستمعينا الكرام. هل بتشوفوا أنه في مثل هذا الشيء في العائلات؟ هل في ابن أو ابنة مفضلة؟ وما هي الأسباب التي ممكن أنه تخلي هذا الطفل أو هذا الابن مفضل عن غيره؟ يعني صح أنهم الكل بيحبوا أبنائهم، ولكن دائما بنشوف أنه في بيكون في طفل مفضل في كل عائلة. فهل تتفقوا على هذا الشيء مستمعينا الكرام، أو أنكم لا تتفقوا وبتشوفوا أن هذا الشيء ممكن يأثر على نفسيات الآخرين؟

تؤكد الدراسات مستمعينا وجود الطفل المفضل، وتشير أبحاث في علم النفس الأسري إلى أن المعاملة التفاضلية بين الأبناء هي ظاهرة، ولا تعني بالضرورة أن الوالدين يحبان أحد الأبناء أكثر، لكنها تعني أن الأبناء ممكن أنهم يتلقوا مستويات مختلفة من الاهتمام أو الحزم أو الدعم أو الثقة. فمثلا بنشوف أنه كثير من الأمهات أو كثير من الآباء بيهتم بابن

أفضل من ابن. وممكن يرجع الأسباب إنه يا إما لصغر هذا الابن لأنه ما بيعرفش يتصرف فأنا لازم أكون معه وأهتم معه، يا إما بسبب سهولة تعامل الطفل هذا فبتلاقي إنه التعامل معهم أفضل. هي كثير الأسباب، وزي ما تحدثنا هو لا يعني إنه حد بيحب أكثر من حد، ولكن قد يتلقوا الاهتمام أو الدعم أو الثقة بمستويات متفرقة.

طيب احنا ممكن نسأل أنفسنا مستمعينا الكرام سؤال، إنه ليش يفضل بعض الآباء يعني طفلا دون قصد أو ابن دون ابن آخر؟ هو لا يحدث هذا الشيء بسبب الحب مستمعين الكرام، ولكن ممكن أنها تتداخل عدة عوامل في هذا الموضوع. العامل الأول سهولة التعامل، يعني الابن الهادئ أو الابن المطيع بيحصل على تعامل أكثر إيجابية، لأنه بيكون قليل في إثارة المشكلات، فممكن أنه يلاقي على مستويات اهتمام من الآباء ومن الأمهات أكثر. كذلك في بعض الأسر أو الأغلب دائما إحنا بنشوفها إن دائما بتعطي الابن الأكبر مسؤوليات وثقة أكبر، بينما تعطي الابن الأصغر اهتمام ورعاية أكثر. حتى إنه في بعض الأحيان إحنا بنشوف أنفسنا إن إحنا المواليد الوسط، إنه نعتبر ما بين الابن الأكبر المفضل، دائما بيقول الابن الأكبر هو المفضل لأنه بيكون بكر العائلة وابنهم الأول، وكذلك بنقول آخر العنقود الطفل هو المدلل لأنه بيكون أصغر واحد. وهذا الشيء يمكن بنلاحظه مستمعينا الكرام في كثير من العائلات وفي كثير من الأسر. كذلك ممكن إنه عامل التشابه مع أحد الوالدين، قد يشعر الأب بقرب أكبر من الابن الذي يشبهه، وقد تميل الأم إلى الابنة التي تشاركها اهتماماتها، فبنلاقي إنه كثير من الأمهات تقول أنا أحب مثلا أو هذه مفضلة لي لأنها تشبهني بصفاتي، تشبهني بشكلي، تشبهني بحاجات كثيرة. بس إحنا حنناقش أكثر مستمعين الكرام إنه هذه التفضيلات هل ممكن إنها تأثر على الأخوان الآخرين، وهل ممكن إنها تعمل يعني تترتب عليها ظهور الغيرة بين الأخوين نتيجة لتفضيلات الآباء والأمهات الابن المفضل على ابن آخر؟ فأكيد إحنا هذا الشيء حنعرفه في حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم حديث ما بعد الغروب.

إذا مستمعينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم في حلقتنا لهذا اليوم من حديث ما بعد الغروب. تحية لكل مستمعينا أينما كانوا، مستمعينا عبر الأثير وكذلك متابعينا على صفحتنا على الفيسبوك واليوتيوب والتيك توك. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام أينما كنتم.

وخلونا نذكركم مستمعينا الكرام بأرقام التواصل. للتواصل معنا تقدروا تواصلوا فينا على الأرقام التالية 7746899 أو 0285188888.

0: نستقبل اتصال من صديقتنا دائما التي تشاركنا في مواضيعنا، صديقتنا أم حمزة. يا مساء الخير. مساء الورد أم حمزة. ألو ألو، مرحبا أم حمزة، تسمعينا؟ ألو ألو أم حمزة، راح الاتصال. يا ريت ترجعي تتواصلي فينا صديقتنا أم حمزة. ألو مرحبا. ألو
1: لسه. ألو مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا
1: وسهلا. الشبكة اليوم شوية تعبانة.
0: نسمعك، كيف حالك؟
1: تمام حبيبي. أقول لك أني بدأت أخترق القوانين حق يوم الخميس والجوال. الفترة اللي أني الآن أتصل فيه معك 3-4 دقائق الكل يخرج جوال. وطبعا كعادة تجيب مواضيع حلوة، بس موضوع اليوم جدا حساس بيخرب بيوتنا. شوف
0: هل بتشوف
1: فعلا؟ باقي تغدي عندي لو أتكلم.
0: سهلة
1: حبيبي، لأنه لو أتكلمت كذا ولا كذا البنت بتضيع. يا حمزة بردوش راح يجيب لك.
0: هل بتشوف فعلا انه في الابنة المفضلة او الابن المفضل في كل عائلة؟
1: سبحان الله، شو يعني معي اثنين؟ واكيد غالين علي الاثنين
0: اكيد،
1: بس سبحان الله هذه دي غريزة من رحم الرحمين. عدي وقت من الثاني مش تميزيه. ايوه، ففي مثل يا زمان كانوا يقولوا الولد يقول الله يسخر لي بقلبي، اما امي تقدر تدعي.
0: اما امي؟
1: لا تقدر يزيد علي الولاد.
0: أيوة.
1: والبنت تقول الله يسخر لي بقلب أمي لأنه أبي غدا نقدر أزيد عليه.
0: يعني تشوفين الولد بيكون قريب من أمه أكثر والبنت
1: أكيد قريبة من أكيد أكثر. أيوة أيوة. أنا بالنسبة لي بس مين وبينك عشان بنتي ما تسمعش، أشوفني همية. أشوفني همية أمري كله صراحة.
0: الله
1: يسعدك. ابني وأخي وصديقي وحنين في بكمية حنين عليها، يعني ما شاء الله حنين حنين، وهي برضو حنينة عليها بس مش مهم.
0: يعني انت بتشوفي هذا هو مش معناته الحب قد ما هو انت بتشوفي منه مثلا مشاعر بتخليكي انك ايش تفضلي.
1: ايوه يا حمزة، في بالعوض عوض. والبنت الله يحفظك،
0: الله يسعدها.
1: ايوه بس بحكم الله كده ربنا في في
0: الشبكة. نستقبل اتصال، مش عارفة إذا صديقنا أحمد اللبناني ما زال موجود معنا. نقول ألو مرحبا، يا مساء الخير. ألو ألو، أهلا وسهلا.
2: أسمعك رعدي،
0: كيف حالك؟
2: يا حمد الله مشكورة، كيف أنتي؟
0: الحمد لله.
2: اخيرا نقل الخط معي، اخيرا
0: واخيرا اخيرا جاء.
2: التلفون كان عاطل، معلش.
0: سهل مش مشكله، تلفوننا ولا تلفونك؟
2: معلش ما بقوش من خلاص خليها كذا سري.
0: احمد صديقنا كيف حالك؟
2: هاي من الاقايم كزي.
0: كيف
2: يعني؟ انا واحد سالني كيف حالك، اقول له قايم الى قايم كزي، مع احتمال طول زخات على الشريط الساحلي. وبعدين يفسرها زي مشتي. خلاص نشارك انتي، نحمد الله بنشكر الله.
0: الله يسعدك. هل في طفل ابن مفضل وابن مفضلة في كل عائلة؟
2: شو بقول لك يا ست الكل، اول حلقة رائع وانت كمان رائع.
0: الله يسعدك.
2: وطاقمنا كمان رائع.
0: الله يحفظك.
2: والمشتركين برضو رائعين، ام حمزة ما قصرت كلامها حلو. شوفي بعض الأحيان يكون في العائلة مثلا في الاولاد 4 عيال وبنت. البنت تكون مميز.
0: ايوه
2: لانها وحيده.
0: صحيح.
2: واذا كان عكس 4 بنات وولد يكون الولد مميز. ولما يكون واحد برضه مريض ولا معاق يكون مميز.
0: اكيد حاله خاصه.
2: ولما يكون وحيد يكون مميز.
0: صحيح.
2: في اشياء كثيره.
0: صحيح.
2: اذا كان يا ست الكل نبي الله يعقوب كان اخوان، والمفضل كان نبي الله يوسف.
0: صحيح.
2: اذا كان في الانبياء.
0: صحيح. صحيح.
2: ولهذا مش بمعنى انه تمييز كلي انه يحبه وما يحبهمش. الا يحبه بس مميز يعني لطريقته. مثلا في واحد معه اربع عيال واحد منهم مميز يعني كذا هدرته طيبه هادئ
0: صحيح
2: يأتي بالكلام حنون زايد
0: صحيح
2: فهمني بس.
3: اعلانك معنا انتشارك مضمون انتشارك مضمون. احجز اعلانك الان عبر مؤسسه الجيل للانتاج الفني على 771-741-903 عدنية SM. إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: زبانة نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادة نانا، أول زبادة في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
0: بنافع للعبود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك، برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية اف ام، محتوى يلامسك. برامج مفاجآت.
7: وعدنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. وطبعا اليوم كلهم بيقولوا يا علياء الموضوع حساس، الموضوع حساس، وإنه إحنا بنحب والله عيالنا، ولكن قد زي ما تكلمت أم حمزة سبحان الله، يعني بتلاقي ابن كده بيكون في حنية وبيحن عليكي أكثر من ابن آخر. هي عبارة عن مشاعر ومش بالقصد، قلنا إنه حب قد ما هو قرب. فدائما احنا بنشوف انه الابناء بيكونوا قريبين من امهاتهم اكثر، والبنات بتكون قريب من ابوها اكثر. بس كمان ركز معانا الاستاذ احمد اللبناني وقال انه كل شخص له حاجة بتخليه مفضل، يا إما هذا الشخص يكون حنون، يا إما يكون تعامله هادئ، يا إما ما بيسببش كثير من المشاكل، يا إما بتكون عنده حالة خاصة بتخليه إنه هو الابن المفضل، ولكن جميعهم بيحصلوا على نفس الحب. خلونا نشوف أستاذ محمد فضل كيف بينظر لي الموضوع ونقول ألو مرحبا. ألو ألو مساء الخير.
8: مساء الخير.
7: أهلا وسهلا، كيف الحال؟ ألو.
8: أيوة. الخير.
7: مساء الورد.
8: معيني.
7: أسمعك.
8: ألو.
7: أيوة نسمعك أستاذ محمد فضل.
8: الخط أجل عبد الله من السبعة مقطع لا عجل تمام.
7: تسمعني الآن؟
8: هلا أنت عم بتكلم معك.
7: اتفضل.
8: أيوة لا أسمعك.
7: تفضل أستاذ محمد فضل نسمع.
8: لا أنت معك تمام بالتليفون. أقول لك الموضوع صحيح إنه في إنما هو على سنة أقرب لغات ما يكون تمييز، ولكن بعض الحالات لما تكلموا أحمد وحمزة في بعض الأولاد أما يميزوا لأن الكبير على سنة هو اللي يضحي ويكون بعد الأب بعد الأم يضحي مع أخوانه بعد ما تقريبا أنا شخصيا ضحيت مع أخواني مع أبوي في ظروف معينة يكون مميز بحين الأحتر، لكن كل الأولاد الآخرين عملوا معارية، لكن بعض الأحيان حتى لو في مرض ولا حاجة في كل حد يميز هو اللي يقدر الأب والأم، مثلا لو في مرض بعض الأحيان تلاقي البنت تدور على الأب ولا على الأم فتكسب عاطفة أكثر لأنها عاطفة من الأولاد، كان يابس رغم أنه يكون طيب مع الأب والأم. كل واحد يميزه، بعض الأحيان الميزة تقدر تشفع الواحد الأب أنه تلاقي حنان على هذا مش لأنه يميز على الآخرين، ولكن هذا كلامه وتغرب منهم حركات بعضهم فهلويين، لكن بعض الأحيان يكون يميز الكبر لأنه يضحي أكثر أو ممكن آخر العنقول اختلع أخوانه يحبوه.
7: طيب ما بتشوفش أستاذ محمد فضل
8: تميز كذا عن فري بين هذا حتى الله حرمه، لأن ما التميز صراحة بعض الأحيان خائلة الإنسان، كما قال النبي قال اللهم لا تحاسبني على ما في قلبي. كان يميز بين بعض الإنسان والبنات، كان يميز فاطمة عن بنات الأخرات، مش لأن ما يحب بناته لكن كان يميز هذا أن آخر البنات
7: وقريبا
8: كان بتمر بالنواصل بجانبه، فكان يقول الله لا تحاسبني على ما في قلبي، يعني يحبهم كلهم لكن قلت أنت إرادة عند الله
7: صحيح.
8: بعض الأحيان ما بالحركات أو التملاء أو التغرب منك أو التضحية، بعض الأحيان يضحي أكثر من غيره
7: صحيح.
8: صراحة مواضيع كثيرة حلوة،
7: شكرا لك،
8: ونتمنى أن أعود أتواصل معك بعض الناس اللي فقدناهم
7: إن شاء الله،
8: فهد والشوزان ومنى سعد، وأبدأ أتواصل معك إن شاء الله
7: إن شاء الله، بس يبدو أنهم مشغولين
8: في غلبة طلبك إن شاء الله نتواصل نعطي في الصلاة الأخير.
7: شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لك.

إذن مستمعينا الكرام، أكيد إحنا ما زلنا مستمرين معكم ونتحدث عن الموضوع الذي خصصناه اليوم للنقاش، وقلنا هل مثلا ممكن تكون في آثار ممكن تنعكس على الأطفال الأقل تفضيلا؟ هو في آثار ممكن تظهر إذا كان الآباء والأمهات ما بيقدروش يتصرفوا، أو إنه تفضيلهم هذا بيكون مبالغ فيه ويعبر عنه بطريقة مبالغة. مش مشكلة إنك أنت بتفضل يعني ابنه، بتعطيه مستوى عالي من الاهتمام، ولكن يجب أنك كمان توعي، ويجب أنك تعرف أنه ممكن تصرف بسيط يعمل مشكلة كبيرة جدا. ممكن كلمة ثناء أو كلمة شكر أو كلمة حلوة لابن بجانب ابن دون ذكره كمان ممكن تعمل مشكلة. فأنت كمان تحتاج إلى أنه يكون عندك أسلوب في التعامل، بحيث أنه ما تحدث فجوة في العلاقة اللي تكون موجودة بين الأخوان، لأنه في كثير من الآثار النفسية اللي ممكن تظهر على الكثير من الأبناء اللي بيشوفوا نفسهم أقل تفضيلا، أو اللي بيشوفوا أنه بيمارس عليهم التمييز، فبنلاقيهم أنهم أكثر قلق، أكثر غيرة، أكثر عدوانية، كمان بنشوفهم منعزلين اجتماعيا، وبتلاقي أنهم عندهم انخفاض في تقدير الذات. وممكن هذه الآثار مستمعين الكرام تستمر حتى مرحلة البلوغ إذا استمر الشعور بعدم العدالة.

وفي المقابل مستمعينا الكرام كذلك الشخص الذي مثلا بيكون المفضل أو الابن أو الابنة المفضلة هو قد لا تكون هي الرابحة فعلا. ليش؟ لأنه ممكن يكون في عندهم ضغط دائم للحفاظ على صورته، صورته اللي أصلا بسببها تم تفضيله. بيكون عنده خوف دائم من الفشل، بيكون عنده ساعات شعور بالذنب تجاه أخوته، فمش دائما بيكون الطفل هذا. بالذات قلنا إذا كان ما فيش أسلوب واعي أو في جهل في التعامل مع الأبناء ممكن تظهر مع هذه الأشياء، ولكن إذا كان في تعامل كويس وكانوا الآباء والأمهات حريصين على أنهم في تعاملهم ما يثيروش الفتن أو المشاكل بين الأبناء، فأعتقد أن الآثار هذه بتقل وما بتكونش موجودة.

0: خلونا نستقبل اتصال من صديقنا فتحي ونشوف رأيه بهذا الموضوع. نقول يا مرحبا.
1: هلو.
0: أهلا وسهلا، كيف الحال؟
1: ما أسمع أختي علي، ما أسمعكم.
0: تسمعنا أو لا؟
1: ما فيش صوت من الاستديو. أيوة. هلو.
0: أيوة فتحي تسمعني؟
1: لا أسمع أختي علي ولا شيء، يعني ما فيش.
0: طيب تسمعني من التليفون يا فتحي؟ فتحي ألو فتحي تسمعني من التليفون؟ ألو
1: ألو
0: تسمعني من التليفون؟ طيب
1: ألو
0: أيوة إحنا نسمعك فتحي، إحنا نسمعك.
1: ألو
0: ألو مرحبا. طيب الآن تسمعني؟
2: أولا أسعد الله مساءكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: عنوان.
0: احنا بنتكلم اليوم عن الابن والابنة المفضلة في كل عائلة. هل فعلا في ابن وابنة مفضلة في كل عائلة؟ وهل يعترف الآباء والأمهات بهذا الشيء أو لا؟
2: أكيد أختي عليا إن الأبناء هم كل عن أولاد لابد أن يكون حبهم واحد، صح ليلى؟ لكن أختي بعض الأولاد أو البنات يستطيعون بأسلوبهم الخاص أو تقريبهم الله سبحانه وتعالى أنه يكون أسلوب التعبير لآبائهم قريب لهم، تمام؟ بالتالي بعض الآباء يفضلونهم حتى يسحبوا البساط من على الأولاد الآخرين في داخل البيت، تمام؟ فبتكون النظرة اللي يجيب لهذا المفضل من قبل الأب والأم حتى يصبح الآخرين ما لديهم مش نفس الاهتمام ولا نفس كذا، بالتالي قد يورث هذا سلوك عدواني في الأسرة.
0: صحيح.
2: فبالتالي يجب على الأب يعني والأم أن ينظر مثلا إلى هذا الأب. أنا بشتش أقول مثلا في أختي قد يكون طيب الحنون على الوالدين، تمام؟ حنون، بس قد يكون لديه صفة سلبية أخرى، هم يركزون على حنان هذا الولد فيتغاضوا عن الأشياء الأخرى. قد يكون في ولد ثاني أختي ليس تحنون بالدرجة الكافية، لا يستطيع عبر، لكن كريم من ناحية أخرى لديه كرم زيادة بين أخوتي، لكن لا ينظر إلى كرمه مثل ما ينظر إلى الإبن المدلل، أنت الإبن هذا اللي يعبر عن مشاعر، فهمت كيف؟ فبالتالي قد يكون أربعة أولاد، كل ولد له ميزة خاصة، لكن الأب أو الأم لا ينظر إلى الميزة الخاصة هذا من قبل أولاده، لأن فيه واحد من الأولاد خلاص يعني سحب البساط من عليهم، فبالتالي ما عاد ينظر إليه إنه هذا الشخص يبغى ميزة إيجابية أو كذا. خلاص أقول لك محمد الكل بالكل، أنه هلش محمد داخل البيت، البيت مش حالي، طيب كله أولادك، طيب ما يسمع الآخرين.
0: نقدر نقول إنه الأسلوب الأب والأم في التعامل ممكن إنه يفرق. يعني إحنا زي ما تكلموا كثير من المتصلين، هو يمكن يكون فقط زيادة في الاهتمام أو مش إنه حب قدماه مثلا شعور، فهمت؟ ولكن تعامل الآباء والأمهات في بعض الأحيان بسبب الكثير من المشاكل، يعني التمييز مثلا، ممكن انهم يعطوا هدية لهذا ما يعطوش هدية لهذا، ممكن انه يعاقبوا هذا ما يعاقبونش. لا، هنا غلط. حتى لو انت تفضل هذا الابن، المفروض انه تساوي في المعاملة.
2: حتى العقاب ما يكونش العقاب هذا يختلف على هذا، يعني كلهم حبهم واحد، لكن ما أوري أولادي وأطفالي إنه هذا مفضل عن هذا.
0: صحيح
2: قد يؤثر في مستواهم الدراسي، قد يؤثرهم إلى الخروج في المجتمع مستقبلا أختي.
0: صحيح.
2: لأنه أغلب الذين يخرجوا إلى سوق العمل بعد يظل المشكلة هذه منذ الطفولة تلاحق هذا الشخص، لأنه كان متعرض لعدم الاهتمام.
0: صحيح.
2: والحنان في داخل البيت، يعني كان يتنمر من قبل والديه، يعني فبالتالي الحنان والحب الدافئ ما حصل عليه من قبل والديه، فبالتالي يخرج إلى الشارع فمثلا يصادف آخرين، قد مثلا يخطئ في أي صدفة، يعني تهمت كيف؟ فبالتالي بعض الأب ما يركز على هذه النهاية وحدث عليهم مؤخرا على مستقبلا.
0: صحيح.
2: شكراً
0: لك فتحي، شكراً لمشاركتك، شكراً لك، في أمان الله.
2: شكراً جزيلاً.

إذن مستمعينا الكرام، يعني تطرق صديقنا فتحي لموضوع مهم جدا اللي هو أسلوب التعامل مع الأبناء. حتى لو كان في تفضيل، يجب أن لا يشعر الآباء أبنائهم، وأن يحاولوا بقدر المستطاع أنهم يتعاملوا معهم بالتساوية. زي ما قلنا أنه في مواقف ممكن يقوم بها بعض الآباء والأمهات، وممكن أنها تتسبب بمشكلة كبيرة جدا بين الأبناء وتسبب الغيرة. منها يعني أنه الهدايا المختلفة، كمان العقاب الغير متساوي دائما، ما مثلا الابن المفضل أو الابن المفضلة يكون عقابها بسيط بينما الآخرين أكثر. كذلك الدفاع عن أحد الأبناء دائما، يعني بتلاقينا دائما بندافع عن فلان، لا حتى المفضل لو غلط أنا لازم أغلطه، حتى المفضل لو ارتكب شيء خاطئ أنا لازم أقول له أن اللي أنت قمت فيه غير صحيح. كذلك لازم ننتبه من عملية المقارنة. المقارنة بين الأبناء هي من أكثر الأساليب التي تدمر العلاقة بين الأخوة، ومن أكثر الأساليب التي تقتل روح الألفة والحب بين الإخوان. فيجب أنه على كل أم وأب أن لا يقارنوا بين الأبناء. سبحان الله، كل شخص في هذه الحياة له قدرات معينة، له أشياء معينة. ففكرة أني أنا أقارن هنا ممكن أنه أتسبب بمشكلة كبيرة جداً.

0: نصائح بيقدموها مستمعينا الكرام علماء النفس للتخفيف من حدة التوتر أو حدة المشاكل بين الأخوة؟ ومن أهم هذه النصائح أنه يجب علينا أن نتجنب المقارنة بين الأبناء، بالإضافة لأن إحنا لازم نخصص وقت لكل ابن لدينا. مش أنا أقضي وقت طويل مع ابني المفضل وأسمع له ونتكلم مع بعض والباقين أنا ما أعطيهمش مساحة، لا، أنا لازم أخصص وقت لكل الأبناء. يعني هذا الشيء بيمنعنا أو بيمنع إنه العلاقة اللي ما بين الأخوان تتدهور. كذلك ممكن إنه في بعض الأحيان نفسر أسباب أي اختلاف في المعاملة، بالذات لما يكون مرتبط بالعمر، إنه لا هذا أخوك الكبير يعني يحتاج احترام أكثر، أو إنه مثلا بحسب الاحتياج، لأنه زي ما قلنا في بعض الأبناء بيكون عندهم حالة خاصة تحتاج اهتمام زائد، تحتاج تعبير عن الحب زائد. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو ألو مساء الخير. ألو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد، أهلا وسهلا.
1: كيف
0: حالك؟ تمام الحمد لله، كيف الحال؟
1: تمام الحمد لله.
0: شفيني
1: طبعا مش هستعطى لما حين أشارك حين أقول خليني أستمع لي أحسن. صحيح لي بالكل مستمعين مشاركين طبعا موضوع تكلمي عليه موجود في عندنا في الأسرة،
0: موجود
1: المقارنة. طبعا معي 2 أخوان ربنا يحفظهم، واحد عمره 15 واحد عمره 14. طبعا ده اللي عمره 15 حصلي أسرة، طبعا كلنا نحب الصراحة يعني ما شاء الله عليه، يعني ابن طاعة طاعة جدا ونفس الوقت لطيف وحبوب وحنون لنا. هذا الولاد اللي هم بعدهم اللي عمره 14 دائما يقولوا له ليش ما تكشري أخوك، شوف أخوك يقول إيه ما حرام، يعني أحيانا تقارنش بينه أكثر حاجة المقارنة.
0: صحيح صحيح،
1: يعني حرام عليك، يعني هو بيحس داخل نفسه ليش اللي يقارنه هو، ليش يعني يعني ما يعبروني ليش.
0: صحيح،
1: إيه خليك زي أخوك، شوف أخو رجال، حتى ما شاء الله أخي ذا اللي عمره 15 محمد ما شاء الله عليه ذكي في الدراسة في
0: ما شاء الله عليه،
1: ما شاء الله عليه شوية يعني لو
0: لخصنا بشر
1: يعني
0: أكيد قدرات يعني. إحنا كلنا لنا قدرات ومش لازم نكون زي بعض، في اختلافات إحنا بنختلف، فحكاية المقارنة هي فعلا يعني بتكون مؤذية. ممكن إنه يكون أخوك اللي عمره 14 سنة عنده أشياء مش موجودة في أخوك اللي عنده 15 سنة، بس إحنا ما بنشوفهاش أو أنتم ما بتشوفوهاش.
1: إلا أيوة صح والله، أتفرج يعني ده عمر الربط حسنا تحصلي وسلمي حنون ما يحب، يعني ذاك تحصلي فيه مشاغبة فيه حركة فيه أداوة، بس ما شاء الله ذكي حبوب لطيف معنا. ففي مرة أذكر موقف في العيد، أبي اشترى عطر خمسين لأخي محمد ما عطر صلاح، وعطى عطر الأخوان الصغار، يعني هو طبعا معي ما هو ثلاثة عوام الصغار عادني هو أصغر أخوان، قال لكم مرة ولما يخلص أنا بيجي لكم. أنا أحس كل نسبت الله إنه حرام، يعني بقولهم ما في فرق بينهم، ما حد 15 واحد 14 كلهم شباب ما شاء الله، أنا يعني كبر كبارهم. قلت أنا بعدين أقول يا العطر وأخي يا العطر لهم بعد محمد، أنا شو قلت العطر حقيقة كلها نسكن صلاح هذا شيء لا لك، فقلت أنا يعني حرام برضه. هو لما يقول أحس إن بيقول حالة بيقول ليش اللي عطاه ليش أنا يعني مش ابنه، يعني لو لقيت نفسي بشر يعني عندنا.
0: بتحاولي تكلميهم تقولي لهم توجهيهم؟
1: والله مرة كلام تأكيد بني اللي هو أبي قلت لي قد شوف أهلي ميزة بيننا ودا.
0: إن شاء الله يا رب يكون عندهم وعي أكثر، وزي ما تكلمنا إنه سبحان الله كل شخص بيكون عنده أشياء مختلفة عن الآخر، مش لازم أنا أكون شبهك ولا أنت لازم تكوني شبهي.
1: والله إن شاء الله يا رب الآن صراحة
0: خفوا
1: شوية يعني
0: كويس، لا وإن شاء الله بيخفوا إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب، يا رب ما يكونش هكا الأعداء، والله أني يزعل يعني العناد بين الأخوان يزعل المشاكل
0: حقيقية. صحيح تحياتنا لك.
1: أنت يميزوك علي ليش يعني ولو أخي في عقدة جسدنا بالمستقبل والأخوان يعني حرام يعملوا هكذا فيهم، ولو الأخير أبو الأم يسووا هذا مش
0: أكيد الأطفال. أكيد إحنا ممكن إنه نفضل بين أبنائنا، ولكن يجب إن إحنا منميزش بينهم ونساوي بينهم، بالذات في موضوع مثلا الهدايا هذه الأشياء وعدم المقارنة، لأنه بتأثر بشكل كبير في نفسيات الأبناء.
1: والله يعني تشوفيهم أكثر أوقاتهم شاحنين، خلاص 24 ساعه.
0: انت حاولي انك تعملي خطه كده تقربيهم من بعض
1: ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله احسك كده حنونه وقلبك عليهم.
1: لا سامع اي خمس اخوان كلهم ما شاء الله احبهم.
0: ما انت البنت الوحيده؟
1: انا اكبر حبه اصلا عن قود حقهم وضم عيله اهل
0: عقود. ما شاء الله، الله يسعدكم يا رب ويجمعكم دائما على خير. وتحياتنا لك. ها
1: أنت ما طبعا اللي شارك أحيانا شارك حانا طبعا بس واصل أستمع لك. أنا أحلى برنامج صراحة وإذا حلوة برنامج حلوة وأحلى برنامج صراحة حديث ما بعد الغروب.
0: أنا في ذلك يا روحي، تسلمي. تحياتنا لك وتحياتنا لأخوانك الاثنين صالح ومحمد.
1: صلاح ومحمد.
0: صلاح ومحمد. شكرا لك حبيبتي، في أمان الله. مع السلامة.

0: إذن أعتقد أن إحنا تعرفنا على الموضوع وناقشناه من جميع الزوايا. وفعلا مستمعين الكرام، يعني عزيزة الأم، عزيز الأب، يعني موضوع التربية موضوع جدا جدا عميق، مش بس يعني أنه أنت معاك ابن وابنة وكونت عائلة وكونت أسرة وتأمر وتطلب وتصيح وتقول لا سووا اعملوا، لا، موضوع التربية جدا جدا كبير ويحتاج مننا أن إحنا نفهم إحنا إيش نسوي، نفهم إحنا كيف نتصرف. للأسف كثير من المشاكل النفسية التي تنتج في الأبناء وتنعكس على الأبناء يكون سببها سوء التعامل في التربية، عدم الوعي، جهل في أساليب التربية. مش عيب إن أنا أتعلم، مش عيب إن أنا أسأل. يعني أنا بعرف ناس إنه الآن أصبحوا يتعلموا كيف يتعاملوا مع أبنائهم، بيتابعوا قنوات على اليوتيوب، بيتابعوا أخصائيين اجتماعيين، بيتابعوا أخصائيين نفسيين في كيفية التعامل مع الأبناء ومشيت معاهم. فمش عيب إن إحنا نتعلم كيف نتعامل مع أبنائنا، مش عيب إنه نشوف لو إحنا بنتعامل بطريقة خاطئة ممكن إن إحنا نصلح أخطائنا، زي ما تكلمنا أو زي ما تكلمت صديقتنا إنه المقارنة بتسبب الكثير من المشاكل وممكن تخلي الكثير من الأخوان مشحونين من بعض بسبب هذا الأسلوب. مش مشكلة إنك بتفضل ابن عن ابن، نتيجة ليا إما حنانه يا إما طاعته يا إما لحالته الخاصة، ولكن ركز على أسلوبك واعرف متى تعبر عن هذا التفضيل، واعرف كيف تعبر عنه بحيث إنك ما تخلقش كراهية ولا عداوة بين أبنائك. وأعتقد مستمعينا الكرام إنه الآباء والأمهات هم بيقصدوش إنهم يفرقوا بين أبنائهم، وزي ما تكلمنا إنه حاولوا بقدر المستطاع إنكم أظهروا الحب لأبنائكم، خصصوا أوقات للجلوس مع أبنائكم والحديث مع أبنائكم، حاولوا أنكم كمان تقربوا أبنائكم من بعضهم البعض. وإحنا وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا حديث ما بعد الغروب. إن شاء الله نلقاكم بداية الأسبوع القادم في حلقة جديدة وفي مواضيع شيقة جديدة. شكرا لكل من شارك معنا، لكل من اتصل، لكل من ترك كمان جلسة أم حمزة واتصلت معنا، وشكرا لكل من تابعنا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك واليوتيوب. كمان نشكر كل من علق معنا في صفحتنا على الفيسبوك. لاقونا إن شاء الله بكرة في حلقات جديدة، عفوا مش بكرة، بكرة الجمعة. لاقونا إن شاء الله في بداية الأسبوع القادم. إلى اللقاء.
1: نسيلي على الحبايب 88.9 حلوه والسكر في الجيب سهراني لفيت الدنيا والعالم كفايه مليتش غيرك جوايا 88.9
2: اليوم اهم شي الليله تعدي يلا كله معايا يقوم الليله لازم
1: عادل يا اف ام

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: لمن فاته تسجيل في الفصل الثانية، سجل الآن في الفصل الدراسي الثالث الصيفية من العام الجامعي 2025-2026 في برنامج التعليم الإلكترونية والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية. نعتمد نظام الساعات المعتمدة عالميا في التدريس ليتيح للطالب الالتحاق بأي فصل من فصول الدراسة في التخصصات التالية: القرآن وعلومه، الدراسات الإسلامية، إدارة الأعمال، المحاسبة، الشريعة والقانون، اللغة العربية. للتسجيل والاستفسار 782-791-333. مميزات الدراسة: تعليم يراعي وقت فراغك، هيئة تدريس مؤهلة وأنظمة تعليمية حديثة، متابعة أكاديمية مستمرة وتخصصات تلبي سوق العمل، أسعار مخفضة ومنافسة وتقسيط مريح. لا تؤجل حلمك الجامعي، ابدأ اليوم بخطوة تصنع مستقبلك من أي مكان وفي الوقت الذي يناسبك. تعلم أينما كنت.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88.9 عدن يا

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة الماضية. معكم يزيد سيف وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. الوكيل باب الغوم يتفقد هيئة أبحاث علوم البحار بعدن ويؤكد دعم البحث العلمي للنهوض بالقطاع السمكي. وزارة الصحة تبحث مع البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية تعزيز الاستجابة للعنف القائم على النوع الاجتماعي. حملة ميدانية لإزالة العشوائيات وتنظيم الشارع الرئيسي بمدينة الغيضة. وزير التربية يبحث مع اليونيسف دعم التعليم وتعزيز فرص التحاق الفتيات بالمدارس. مكتب الصحة بتعز والمركز الوطني للتثقيف الصحي يبحثان تعزيز الوعي والوقاية من الأمراض. لقاء في المعلة يناقش تعزيز الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك. وإلى التفاصيل. زار القائم بعمال وكيل قطاع التخطيط والاستثمار

0: مار السمكي المهندس يسلم باب الغوم أي هيئة العامة لأبحاث علوم البحار والأحياء المائية في عدن للإطلاع على سير العمل واحتياجاتها، وأكد أهمية دعم البحث العلمي وتطوير قدرات الهيئة باعتبارها ركيزة لتنظيم القطاع السمكي واستدامة موارده مع السعي لتوفير الدعم بالتنسيق مع الجهات المانحة. ناقشت وزارة الصحة مع ممثلي البنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية سبل تعزيز استجابة القطاع الصحي للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر تدريب الكوادر ودعم المرافق الصحية وتحسين آليات الإحالة وجمع البيانات وتوسيع خدمات الوقاية والاستجابة، مما يضمن تقديم خدمات صحية ونفسية آمنة ومستدامة للمتضررين. نفذ مكتب الأشغال العامة والطرق بمدينة الغيضة حملة لإزالة المخالفات والعوائق من الشوارع الرئيسية، شملت رفع السيارات المخالفة والمخلفات وتحسين انسيابية الحركة. وأكدت السلطات استمرار الحملات لتشمل مختلف الأحياء داعية المواطنين وأصحاب المحال إلى الالتزام بالأنظمة والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة. بحث وزير التربية والتعليم مع وفد من اليونيسف مشروع المنحة المضاعفة ضمن الشراكة العالمية من أجل التعليم، الهادف إلى تحسين بيئة التعليم ودعم المعلمين وتعزيز فرص التحاق الفتيات بالمدارس خاصة في المناطق الريفية، بما يسهم في تطوير جودة التعليم وتحقيق فرص تعليم أكثر عدالة واستدامة. بحث مكتب الصحة بمحافظة تعز والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي سبل تعزيز برامج التوعية الصحية والوقاية من الأمراض. وأكد الجانبان أهمية نشر السلوكيات الصحية السليمة ودعم برامج التحصين وتكثيف الجهود المشتركة للحد من انتشار الأوبئة ورفع مستوى الوعي المجتمعي. ناقش لقاء في مديرية المعلى بعدن آليات تعزيز الرقابة على الأسواق والأنشطة التجارية بما يضمن الالتزام بالقوانين وسلامة المنتجات. وأكد المشاركون أهمية التنسيق بين الجهات المختصة لتكثيف الرقابة الميدانية والحد من المخالفات وحماية المستهلك وتعزيز بيئة تجارية أكثر انضباطاً. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية FM.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 FM في عدن لاحج أبين الضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء أبين ويافع. تحياتي.
1: عدنية FM عدنية FM

0: سلة 3 في البيضاء أبين ويافع. تحياتي.
1: عدنية FM. عدنية FM.

0: بعدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئول. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية إف إم دوت كوم، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم، لون جديد في سماء الإذاعة.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
5: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: عزيز الأب، عزيزة الأم، على الأم الحامل زيارة المركز الصحي 4 زيارات أساسية أثناء الحملة. الأولى قبل الأسبوع 12، والثانية عند الأسبوع 18، والثالثة عند الأسبوع 24، والرابعة عند الأسبوع 28. فاحرصوا على القيام بذلك حفاظاً على صحة الأم والجنين. صحة أطفالكم أمانة في أعناقكم، سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني واليونيسف منظمة الطفولة.
8: بدافع للعبود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
4: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد.

0: ايه كم الحقارة اللي عندك دي درويش؟
1: اعمل ايه يا ابو ندى؟ انا حقير، انا كده بني ادم واطي.
0: اعترافات الواطي، وناوي تكمل في القذارة دي يا درويش؟
1: هو انا يعني كنت بشتغل مكواج رجل وبطلت؟ انا حرامي وهفضل طول عمري حرامي، ابويا وجدي كانوا كده.
0: شجرة عيلة واطية بصحيح،
1: مقصلين.
0: برافو عليك. وبما انك مش هتتوب هنضطر احنا نتوبك.
1: تتوبني ازاي؟
0: اطلع الجزمة كده على الهوا وانزل بيها على دماغك كده كده كده.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى،
3: ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: الحلقة كانت نار يا معلم،
0: ولسه الخير جاي كمان وكمان.
5: انا حاسس بحركة غريبة في المكان،
0: اكيد فار هنا ولا هنا. اهدى حبيبي وتهد.
6: ابو ندى انا جيت.
0: جبت الفلوس؟
6: ايوه. فين الخاتم؟
0: سلم استلم.
6: انت عارف زكريا، انت لو بتلعب معايا انا هخلص عليك، هقتلك.
0: والعب معاك ليه؟ انا زهقت اصلا من الخاتم.
6: الفلوس برا.
0: هيا بنا.
4: اطلع بالخاتم يا ابو ندى.
0: كملت موقف الحمير كله وصل.
4: اضربوا يا رجاله.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: وانت ما عندكش تفاهم، كله ضرب نار كده.
4: اطلع بالخاتم يا ابو ندى.
6: اوفر ماي ديد بادي. الخاتم ده مين؟ هاي انا، اتس ماين.
4: حاج مين يوت؟ اضربوا يا رجاله.
7: وقف عندك انت. هو
4: ايه ده؟ ده الجحش الصغير طلع له صوت وبقى يتكلم اهو.
0: جحش وحمار؟ جو رهيب منك قوي ده يا شيحة.
7: الخاتم ده بتاعنا وبس، محدش هيقدر يهوب ناحيته.
5: زكريا زكريا زكريا زكريا.
0: انا مش عارف ايه مزاج اهلك، كل خناقه وضرب نار تقعد تنده عليا عشان اسيب الحرب دي واسمعك. نعم اتفضل ارغي.
5: تعالى نهرب في الزحمه دي، بس خلي بالك عليا واحمي ضهري والنبي، لحسن دايما ضهري مستهدف من كل ناحيه.
0: هيا بنا.
5: جت فيك دي يا ابو ندى المره دي.
0: بتضحك يا غبي بتضحك. شيلني بسرعه.
5: ماشي ماشي هيا يلا.
0: بصره. برافو عليك برافو عليك. الضربه جت في الجول. اقعد جنبي يا حلو، اقعد جنبي. اديله اديله.
5: طب تعالى تعالى اهو في حالك يا زكريا.
0: نهف البعض نهف البعض.
5: وفين انت بقى كده؟ احسن كتير.
0: ايه رايك؟
4: قوموا يلا بسرعه، يلا الرصاص هيبردكنا. قوموا.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
0: يلا دي نهايتي، دي مأساتي. طلقة طايشة جت في الجون.
5: عشان تبقى تدوق الاجوان اللي جت فيا يا حلو، وانت عمال تضحك عليا من الصبح.
0: خلاص بقى، انا مستقبلي راح خلاص.
4: يعني ما حدش اشترى الخاتم ولا نيله، وزمانه مخلص على بعض اصلا. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟
0: معرفش. انا عايز شاش وقطن وميكروكروم حالا، وسبرته كمان.
4: وريني الرصاصه فين كده.
0: اوريك انت كمان. ايه يا جمعيه استهلاكيه؟ اوعى من وش. بنزف يا ناس بنزف خلاص.
5: تنفع مطلع غنوه دي؟ بنزف يا ناس بنزف خلاص.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
4: الخاتم فين ابو ندى؟
0: الله يخرب بيتك وبيت سنينك، انت ايه ما بتفصلش؟ مالك بس، انت ضد الرصاص يا ابني ولا ايه؟
6: الخاتم يا ابو ندى، الخاتم.
0: وانت كمان ضد الرصاص؟
7: الخاتم فين يا ابو ندى؟
0: ثانيه واحده، هو مين اللي مات في الحرب اذا كان كلكم صحيين؟
4: اضرب انا
0: يا اختي. الرصاص ثاني. ايه ايه يا كفرة؟ نفس المكان، انام على جنب الشمال ازاي دلوقتي؟
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
8: يعني انت معكش خواتم؟
0: لا خواتم ولا حلقان حضرتك.
8: والناس دي؟
0: دول بلطجية كانوا عايزين يموتوني ساعتك.
8: افراج يا ابو ندى.
2: زكريا ابو ندى، زكريا ابو ندى.
9: بنحبك يا كوكو، بنحبك يا كوكو، بنحبك يا كوكو، بنحبك يا شاك شاك، بنحبك يا شاك شاك.
2: زكريا أبو ندى، زكريا أبو ندى.
4: هو ايه الحكاية؟
5: اسكت، مش انا اكتشفت ان ابو ندى كان سايب معاه الخاتم ونسيه وخدت الخاتم؟
0: هات الخاتم يا ابني، هات الخاتم.
2: كوكو
5: شوكو كوكو شوكو،
0: الخاتم فين؟
5: سيبنا افرح بيه شويه ابو ندى والنبي، الشهره حلوه.
0: هات الخاتم بقولك.
5: اهو يا عم
0: يلا. هوب،
5: ايه ده رميته في ظهر النيل؟
0: ايوه ملوش لازمه عندي انا كده، سلطان زمان يا عالم كده، تروح وتحلى وما تلمش علينا عبيدك يا رب.
2: زكريا أبو ندى،
10: عدنية اف ام 88.9، دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: سكر في الهجاء
1: ام
2: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غير الجوايا
1: 88.9
3: مايا ام الاشي سيرا اليوم همي

0: good.
1: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: ورفاهية العائلة.
1: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: من قلب عدن إلى لحج، أبين، الضالع، وجنوب تعز، وفي المكلا وسيئون. عدنية إف إم، صوتكم في كل مكان. تابعونا على تردد 88.9 أو عبر الإنترنت على موقعنا عدنية FM.com، واستمتعوا بالبث المباشر بالصوت والصورة على منصات التواصل الاجتماعي. عدنية إف إم،
5: عدنية إف إم،
4: لون جديد في سماء الإذاعة.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدن بها اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية اف ام نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية اف ام، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية اف ام، لون جديد.

0: الحب
1: حب
0: والحبايب
1: حبايب
0: والليالي الحلوة
1: حلوة
0: وأنا وإنت
1: وأنا وإنت
0: أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت ولا حد تالتنا أنا وإنت أنا وإنت وبس أنا وإنت أنا وإنت وبس يا حلاوتنا.

0: عند القمرة
1: عند القمرة وفي عز النور اطرح يا زهور
0: عند القمرة
1: عند القمرة لا نعاس ولا نوم ولا ناس ولا لوم
0: عند القمرة.

وأقول مثير الحب يجمع بين قلوبنا.

للقربة حتكون من نصيبنا. واحد

قلبي ومفتاحه دوم الكبير ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه دون ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه دون ملك ايديك ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون

حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. كان حبك شمع في يوم عيدي وطفاه الدمع وتنهيدي. من يوم ما ايديك لمست ايدي وكأنك

يا حبيب مش كنت تقول يا حبيب ومدام مشهور، مش كنت تقول ومدام مشهور، مش كنت تقول ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك، ده القلب جراحه من رمش عينيك ومساه وصباحه بيسألنا ليك، قلبي ومفتاحه مفتاحه.

اللي ما يصعبش عليك غالي وفي بحر هواك الموج عالي. يا اللي ما يصعبش عليك غالي.

حرام لو غيرك قالهالي. قلبي عمل ايه يا حبيبي، ليه تقسى عليه؟

حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك ونصيبك. يا حبيبي يا ريت ابقى حبيبك واكون من بختك.

عمل ايه اللي تحس عليه وحشته افراحه من شوقه اليه ومساه وصباحه بيسألني عليه وحشته افراحه من شوقه اليه ومساه وصباحه بيسألني عليك قلبي ومفتاحه مفتاحه دون

0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.
1: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
2: عدنية اف ام.
3: إن جل الذنب فأنت أجلل،
4: يا الله،
3: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستاري.

مستمعين الكرام، مستمعين الكرام، إلى هنا ينتهي إرسالنا لهذا اليوم، ونتمنى لكم ليلة طيبة، ونترككم الآن مع تلاوة مما تيسر من كتاب الله.